0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أخي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال:

0: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم النور. النور اسم من أسماء الله الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم. في اللغة النور هو الضوء أياً كان. لا نحب أن ندخل في تفسير النور العلمي، إشعاع، تفاعل في بنية الذرة، موجات تخرج من الذرة إلى الفضاء، وكيف أن الجسم إذا سار بسرعة الضوء أصبحت كتلته صفراً وحجمه لا نهائياً. هذه موضوعات في الفيزياء لها مجال آخر. على كل، في اللغة النور هو الضوء أياً كان، أو شعاعه موجاته، أو سطوعه تألقه. هناك موجات لا ترى بالعين. النور هو الضوء أياً كان، أو شعاعه وسطوعه. والنور الضياء والسناء الذي يعين على الأبصار. أنتم موجودون ولكم أعين، ولكن هذه الأعين لا قيمة لها من دون هذا الضوء الذي يعد وسيطاً بينكم وبين المرئيات. النور والضياء والسناء الذي يعين على الإبصار. النور نوعان، دنيوي وأخروي. الدنيوي نوعان.

معقول بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. معقول بعين البصيرة، أحياناً الفكرة الواضحة، الأسلوب الذي تعلمه الإنسان في حل المشكلات يعد نوراً مجازياً. أيام الإنسان يواجه مشكلة في آلة، عنده خبرة، يجعل هذا الشيء مكان هذا الشيء، يصل هذا الشيء بهذا الشيء، تعمل الآلة. هذه الخبرة التي يملكها أو هذا الأسلوب الجاهز في حل هذه المشكلة يمكن أن نسميه نوراً. فالنور نوعان، نور معقول بعين البصيرة. أيام الإنسان يواجه مشكلة لا يستطيع أن يفعل شيئاً، كأنه في ظلام، ثم تلمع في ذهنه فكرة تحل بها هذه المشكلة. هذه الفكرة، يعني الفكر محاكمة، حكم، استنباط، استدلال، هذه الفكرة تحل له المشكلة. فإذا شبهناها بالنور فالتشبيه صحيح. فالنور معقول يعقل بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. من هنا قالوا العلم نور، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. العقل نور، القرآن الكريم نور. أوضح مثل، قارورة فيها مادة كيماوية، أنت لا تعرف هذه المادة، يا ترى مادة تلتهب، تنفجر، سامة، مادة مؤذية، نافعة، مخدرة، مسرطنة، مادة في قارورة. إذا كتب على هذه القارورة لصاقة كلور الصوديوم انتهى. هذه الكلمة كأنها نور، كأن شيئاً لا تراه سلطت عليه ضوءاً فعرفته، كذلك هذه اللصاقة نور. فالنور مادي محسوس ومعنوي معقول. المحسوس كنور القمر وضوء الشمس. النور المعقول قوله تعالى قد جاءكم من الله نور. إنسان خلق في الأرض، لماذا خلق؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ يأكل ويشرب وينام وانتهى الأمر، أم عليه مهمة لا يعرفها؟ متى يموت؟ لماذا يموت؟ لماذا يعيش؟ يحسن، يسيء، يصدق، يكذب، يؤتمن، يخون، ماذا يفعل؟ يأتيه كتاب من الله يقول له أنت خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، أنت خلقت في الدنيا من أجل أن تعمل عملاً صالحاً ترقى به في الجنة، أنت لا يسعدك إلا أن تتصل بالله عز وجل، لا تسلم إلا إذا أطعت الله، لا تسعد إلا بقرب الله. الله الذي خلق السماوات والأرض هو إله عظيم، رب كريم، سميع بصير، عليم قوي مجيب. هذا القرآن عرفك بالله، عرفك بالكون، عرفك بحقيقة الحياة، عرفك بحقيقة الإنسان، قال لك افعل ولا تفعل، بيّن لك الحلال والحرام، الخير والشر، الحق والباطل، ما ينبغي وما لا ينبغي، نشأة العالم، مصير العالم، تاريخ الأمم والشعوب، قصص الأنبياء، مشاهد يوم القيامة، نور. المؤمن يعني في عنده راحة لا يعرفها غيره إطلاقاً، الأمور كلها واضحة عنده، كل شيء واضح، يعرف أن لهذا الكون خالقاً، ولهذا الكون مربياً، ولهذا الكون مسيراً، وأن الله موجود وواحد وكامل، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلى، وأن الله عز وجل سميع قريب مجيب رحيم ودود. الدنيا مزرعة الآخرة، الإنسان يسعد بطاعة الله، يشقى بمعصية الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقدم لنا راحة لا تعد ولا تحصى، لا توصف، راحة التوازن. أيام الإنسان شيء غامض يبقى في قلق منه إلى أن يتضح، إذا اتضح انتهى الأمر. فالله سبحانه

سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا الكتاب هو النور. يعني أحياناً تشتري آلة في معها تعليمات، يقول له اضغط على المفتاح الفلاني ثم الثاني ثم الثالث، تظهر على الشاشة هذه الكلمة، افعل كذا افعل كذا، كأنك تمشي على طريق واضح مستقيم. فلذلك القرآن الكريم نور. ومن النور المحسوس ذاك النور المعقول، القرآن الكريم نور معقول. المحسوس قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً. والإنسان قد يقف عند الشمس قليلاً، يقدر علماء الفلك أن عمر الشمس لا يقل عن 5000 مليون عام، لا يقل، وأنها لن تنطفئ في تقديرهم قبل 5000 مليون عام، وأنها تصدر من الطاقة الحرارية والضوئية ما لا سبيل إلى وصفها. يعني بيننا وبين الشمس 156 مليون كيلومتر، ومع ذلك قد لا تستطيع أن تقف في أشعة الشمس، فكيف أشعتها هناك؟ يعني لسان اللهب لا يقل عن 1000000 كيلومتر، لسان اللهب 6000 درجة الحرارة على سطحها، بينما في مركزها 20 مليون درجة. هذه الشمس تتسع 1,300,000 أرض، يتسع جوف الشمس 1,300,000 أرض. وكنت أقول لكم دائماً إن في برج العقرب نجماً أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً. الله عز وجل مبدع، من أبدع أصل النور؟ أنه تفاعل يجري في مادة في بنيتها النووية، هذا التفاعل ينتج موجات، موجات، هذا النور ينتشر، له وزن ليس له وزن، حجمه لا نهائي، كتلته صفر. بل إن بعض علماء الفيزياء يقولون إن أي جسم لو سار بسرعة الضوء، الضوء سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية، 300,000 كيلومتر بالثانية، أي جسم لو جبنا كتلة حديد استطعنا أن نقذفها بسرعة الضوء تصبح نوراً، كتلتها صفر، حجمها لا نهائي. على كل هذا النور المحسوس، ضوء الشمس والقمر نور محسوس، والقرآن الذي فيه تعليمات الصانع نور معقول. التعليمات النظرية نور، البيان نور، الدليل نور، التفصيل نور، التوجيهات نور. يعرف الإمام الغزالي النور في حق الله تعالى بأنه ظاهر، النور الشيء الظاهر. هلأ أحياناً يعني ضوء صغير جداً ضئيل جداً في الظلام الدامس ظاهر، أيام في بعض الآلات نقطة مضيئة واضحة من بعد، فالنور الشيء الظاهر. أما أي شيء ليس له إشعاع غير ظاهر، أيام الإنسان يقود مركبته في الليل يصدر ضوءاً بعيداً يرى نقاط مضيئة، بعض الحيوانات هذه عيون بعض الحيوانات. فالنور الشيء الظاهر الظاهر. يقول الإمام الغزالي هو الظاهر الذي به كل ظهور، ظاهر مظهر، ظاهر مظهر. لعل النور الخافت جداً ظاهر لكن ليس مظهراً، أيام قطعة فحم متأججة واضحة، لكن هذه القطعة المتأججة لا تنير غرفة، أما المصباح الكهربائي ينير غرفة. فالإمام الغزالي يقول النور

هو الشيء الظاهر الذي به كل ظهور، فإن النور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره. مصباح كهربائي سلطه على مكان، رأيت السجادة والكرسي والقلم والورقة والمحبرة والمسجلة بهذا المصباح، أظهر غيره. ثم يقول هذا الإمام الكبير: لذلك العدم ظلام والحادث نور، الشيء الموجود نور، المعدوم ظلام. هذا معنى أعمق من لوازم الشيء الموجود أنه ظاهر منير، من لوازم الشيء المعدوم أنه مختفي. قال: مهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم. إذا قابلنا الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم. قال: ولا ظلام أظلم من العدم، ولا ظلام أظلم من العدم، فالبريء عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم، المظهر لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نوراً وهو الله. المنزه عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم، الظاهر بنفسه المظهر لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نوراً وهو الله عز وجل. إذاً هذا معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ظاهر بذاته مظهر لغيره، ظاهر بذاته منزه عن العدم بل عن إمكان العدم، مظهر غيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود. إن الذات الظاهرة المظهرة هي النور وهي الله عز وجل. والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته، الله جل جلاله نوره فائض على الأشياء كلها من نور ذاته، إذن هو نور السماوات والأرض. الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى يقول: النور الهادي الرشيد الذي يرشد بهدايته من يشاء فيبين له الحق ويلهمه اتباعه. لا، في أشياء عويصة جداً، يأتي مخترع يعمل ذهنه سنوات طويلة فجأة تلمع أمامه فكرة، هذه الفكرة التي لمعت أمامه في رأي أهل الدين هي من إلهام الله عز وجل، لأن الله نور قذف في قلبه وفي ذهنه هذه الحقيقة فالتمعت فسمي عند الناس مكتشفاً أو مخترعاً، وفي الحقيقة تلقى هذه الومضة من الله عز وجل. الاختراع بارقة. حدثني صديق الآن ما يسمى بزرع الأسنان، الجسم كما تعلمون يرفض الأجسام الغريبة. مرة وضع ملقط من معدن معين على قطعة عظم ونسيه العالم في المخبر، بعد حين هذا العظم التأم حول هذا المعدن، فانتبه العالم إلى أن هذا المعدن يمكن أن يدخل في فك الإنسان ويلتئم النسيج العظمي حوله. هي بارقة، أمكن الآن زراعة الأسنان، أن نضع وتد ضمن الفك ونبني عليه سناً، إذن هي بارقة. نظر هذا العالم إلى هذا الملقط وقد وضع على قطعة عظم بعد حين العظم نما عليه. إذن اللي بيقولوا أن الاختراع أو الإبداع قفزة في المجهول، لمعة في الذهن، إلهام من الله عز وجل. والدليل كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر، نفى عن نبيه الشعر. المعنى المخالف أن

الذين يبدعون الشعر يلهمون من الله عز وجل، معنى ذلك أن كل اختراع وكل اكتشاف هو في الحقيقة إلقاء من الله في ذهن هذا العالم كبارقة أو كومضة، إلا أن هذا الإلقاء يحتاج إلى ثمن، الثمن هو الصدق في البحث. لذلك قال بعض العلماء: العبقرية 99% منها عرق، يعني جهد، وواحد بالمئة إلهام، يعني ثمن هذه البارقة، ثمن هذه الومضة، ثمن هذه الفكرة الرائعة، ثمن هذا الاكتشاف هو البحث الدؤوب، البحث الدؤوب ثمن هذا الاختراع. لذلك هذا ينتهي بنا إلى معنى آخر هو معنى الصدق. الله عز وجل لا يتعامل مع الناس بتمنياتهم، ولكن يتعامل بصدقهم وإخلاصهم. قال بعض العلماء: النور هو الهادي. لو أن إنسان ضيع إبرة في الليل وليس هناك ضوء لا يراها في الليل، أما في النهار يراها، اهتدى إليها في ضوء الشمس. إذا اهتديت إلى حقيقة الإنسان وإلى سر وجوده وإلى غاية وجوده، من الذي هداك؟ هو الله. إذن الله نور، هو الهادي. لا يعلم العباد إلا ما علمهم الله عز وجل، ولا يدركون إلا ما يسر لهم إدراكه. فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته. النور هو الظاهر الذي ظهر به كل ظهور، فإن الظاهر في ذاته المظهر لغيره يسمى نوراً، وهو الله عز وجل. قال بعض العارفين: النور هو الذي نور العوالم فأوجدها من العدم، يعني نقل الشيء من العدم إلى الوجود نور، وخصصها بتلك المواهب في حضرة القدم. كل شيء له خصائص، كل نبات، كل حيوان، كل جماد، المعادن لها خصائص. الله عز وجل الذي أبدعها من عدم وأظهرها إلى حيز الوجود وأعطاها خصائصها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذهب مثلا لا يتأثر بكل العوامل المحيطة به، لا بماء ولا بملوحة ولا برطوبة، ولا يتأكسد ولا يتأثر. قرأت مقالة عن سفينة غرقت قبل 120 عاماً وعليها 5 أطنان من الذهب، استطاعوا أن يصلوا إليها الآن وأن يستخرجوا هذه السبائك. غسلت هذه السبائك، صدقوني أيها الإخوة، كأنها صبت الآن 120 سنة بقاع البحر، والذهب هو هو لا يتأثر. الله عز وجل أعطى الذهب خصائص، أعطى الألماس خصائص، أعطى الفضة خصائص، أعطى الرصاص خصائص، أعطى الحديد خصائص. في شيء جديد بالنور، أظهر وخصص. الحديد لا يصهر إلا في 1500 درجة، بينما الرصاص يصهر في 100 درجة. على موقد عادي ينصهر معدن الرصاص، فكل معدن ظهر وخصص، نقل من العدم إلى الوجود، أعطي خصائصه. والنور هو الذي نور الوجود الظاهر بالشمس والكواكب، ونور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم. العوام يقولون ومعهم الحق، لك جلسة فيها نور، فيها سرور، فيها تجلي. أيام إنسان موصول بالله عز وجل تشعر بأنس معه، بسرور، كأنه ينعشك. هذا نور الله عز وجل. الله عز وجل خلق نور محسوس، نور الشمس والقمر، وفي الليل في عنا إضاءة اصطناعية، لكنه إذا تجلى على قلب الإنسان تألق هذا القلب. طبعاً في آيات: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. يعني إذا طلبت مني أن أضغط الدين كله في كلمة، المؤمن معه نور والكافر أعمى. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هؤلاء في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكاد يراها، في ظلمات بعضها فوق بعض. فالكافر في ظلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كنت أعمى في الدنيا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نور القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الذي شعره أصحاب رسول الله من رسول الله شيء لا يوصف، كانوا إذا جلسوا معه ارتاحت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وكأنهم في جنة. حتى إن بعض الصحابة رآه الصديق يبكي، اسمه حنظلة، قال له: يا حنظلة ما لك تبكي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل ننسى. النبي قال: اللهم صل عليه، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. فالنور هذا الاتصال بالله، إن اتصلت به أخذت من نوره المعنوي، شعرت براحة، لك رؤية صحيحة. يعني هي القصة كلها، إنسان يرى رؤية صحيحة، إنسان أعمى، فالأعمى في متاهة، والذي يرى رؤية صحيحة يتحرك على هدى من ربه. قال: نور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور القلوب بأنوار الكتب، ونور العارفين بأنوار التجليات. النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده، ونور أسرار المحبين بتأييده، وقيل هو الذي حسن الأبشار بالتصوير، يعني أعطاك شكل جميل، والأسرار بالتنوير، وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته، وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته، وقيل هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. المشكات قوة في الجدار، فيها مصباح، القوة المشكات هي الصدر، والمصباح هو القلب، لا قلب الجسد بل قلب النفس. لهم قلوب لا يعقلون بها. المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره. المؤمن رؤيته واضحة تمام، مرتاح، في أي مشكلة يحسن التصرف، يملك زمام الأمر، ينظر بنور ساطع، يكشف دقائق الأمور، ملابسات الحوادث، يقف الموقف السليم، ينطق الكلمة المناسبة، يفعل الفعل المناسب، مرتاح ويريح الآخرين. الإنسان إذا كان في عمى أساء التصرف، أساء الكلام، أساء الحركة، أساء الموقف، يتخبط خبط عشواء، هذا كله واضح. وقال بعض العارفين: النور معناه الظاهر في نفسه بوجوده، الذي لا يقبل العدم، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود،
وجوده سبحانه.

سبحانه وتعالى نور فائض على الأشياء كلها، وهو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية. يعني عينك تحتاج إلى نور حسي، وقلبك يحتاج إلى نور الوحي. أيها الإخوة، الآن دخلنا في موضوع أنا أعده من أخطر الموضوعات. أنت لك عين ترى بها الأشياء،

يتمدد بالحرارة. لكن تقول رأيت العلم نافعاً، العلم لا يرى بالعين، لكن ترى إنسان متعلم، متزن، يحسن التصرف، حكيم، سعيد في بيته، يحسن معاملة زوجته، يحسن كسب المال، يحسن معاملة الناس، موعده صحيح، صادق، أمين، محبوب، معزز، مبجل، لأنه متعلم، لأنه حصل علم ديني، لأنه عرف الله عز وجل، هو في سعادة. تقول رأيت العلم نافعاً، رأيت معدن الزئبق يتمدد، هي رؤية حسية. أما رأيت العلم نافعاً هذه رؤية قلبية. لذلك رأى نوعان، رأى القلبية تتعدى إلى مفعولين، ورأى الحسية تتعدى إلى مفعول واحد. رأيت الشمس ساطعة. ماذا تعرف ساطعة؟ حال. رأيت العلم نافعاً، نافعاً مفعول به ثاني، لأن رأى القلبية تنصب مفعولين، بينما رأى البصرية تنصب مفعولاً به واحداً، فالاسم المنصوب الثاني يعد حالاً. أما رأى القلبية تنصب مفعولين، رأيت العلم نافعاً. إذاً هناك رؤية حسية ورؤية معنوية. الرؤية الحسية أساسها ضوء الشمس أو القمر أو الكهرباء. الرؤية العقلية المعنوية أساسها نور الله عز وجل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن أنت بحاجة إلى ضوء الشمس لترى عينك الأشياء، وأنت بحاجة إلى نور الله ليعرف عقلك حقائق الأشياء. ماذا نستنبط من هذا؟ أن الإنسان مهما كان ذكياً، مهما كان عبقرياً، مهما كان ألمعياً، إن لم يستنر بنور الله هو في عمى. لذلك تجد بعض الناس وهم في أعلى درجات الذكاء يرتكبون حماقات لا توصف، لا توصف. والإمام القشيري يرى أن الله تعالى سمى نفسه نوراً لأن منه النور، هو منور الآفاق بالنجوم والأنوار، ومنور الأبدان بآثار العبادات، ومنور القلوب بالدلائل والحجج. سبحان الله، إذا الإنسان اتصل بالله تجد على وجهه نور، وقد يكون يعني ملوناً في نور بوجهه. فالنور الذي في وجه الإنسان سماهم في وجوههم من أثر السجود. بعضهم يفهم هذه الآية أنه فيه نحبة، وجهه منير. كان عليه الصلاة والسلام له وجه كالشمس. يصف بعض الصحابة الكرام أن الحور العين لو أطلت على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. هون في معنى ثالث، العبادة تكسب الوجه نوراً. لذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم. إذن العبادات تنور الوجه. قالوا الطاعة هي زينة النفوس والأشباح، والمعارف زينة القلوب والأرواح، والله عز وجل يزيد قلب المؤمن نوراً على نور، يؤيده بنور البرهان، ثم يؤيده بنور العرفان. قال تعالى نور على نور، يعني في برهان بياني، أما في بعد ذلك عرفان إشراقي. يعني أنت ممكن تعرف هالمادة كلور صوديوم من لصاقة، أما في إنسان لو لم يجد لصاقة يعرفه

من شكلها، هي أرقى. في إنسان علمه أعمق يعرف كل خصائصها وكل مؤداها، يعني في نور إشراقي، نور بياني. وقال بعضهم: الله جل جلاله يهدي القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق ليؤثر العبد الحق ويدع الباطل. من معاني النور الفرعية، للنور معاني كثيرة، من ذلك نور العلم والمعرفة، وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن. لذلك عندنا باللغة شيء اسمه الاشتقاق الكبار. تعلمون في عندنا فعل وعندنا اسم، والفعل ماضي مضارع أمر، والاسم اسم ذات واسم معنى، واسم الذات هي أسماء الأشياء، إنسان، حيوان، نبات، جماد. أسماء المعاني هي المصادر، هذا شيء معروف عندكم. لكن في عندنا شيء اسمه اشتقاق كبار. علم، عين لام ميم، غير ترتيب هذه الحروف. علم، لمع، ملع، أيضا ست تقاليب. عمل، علم وعمل ولمع وملع، كل هذه التقاليب الستة لا بد من أن يكون هناك قاسم مشترك بينها، وهو الظهور بعد الخفاء. لمع، علم، ملع، عمل، قاسم مشترك واحد بين كل التقاليب الثلاثية هو الظهور بعد الخفاء. هذا هو العلم، إشراقة. إذن هناك نور العلم والمعرفة، وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن العارف، كأنها مشهودة أمام عين اليقين، كما يعبر أهل التصوف، وقد ذكر اسم النور منسوبا إلى الله تعالى في مواطن من كتاب الله، وأشهرها قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. يعني قال بعضهم: نورها بالشمس والقمر، ونور الكون بالحقائق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نورها بالشمس والقمر، النور الحسي، ونور قلوب المؤمنين بأنواره التي كشفت لهم الحقائق. يقول الإمام ابن عباس: الله هادي أهل الأرض والسماوات، مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، فيزداد نورا على نور. في التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا إنسان أراد أن يقاوم الحق كأنه أراد أن يطفئ نور الله عز وجل. في الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في السورة نفسها: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مادة النور وردت في كتاب الله في أكثر من 40 مرة. بعض العلماء يرى أن النور هو اسم الله الأعظم، بس في سؤال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من بين هذه الأسماء اسم الله الأعظم، لكن غير معروف، غير محدد. بعضهم قال: رب العالمين اسم الله الأعظم، بعضهم قال: الرحمن اسم الله الأعظم، بعضهم قال: الله اسم الله الأعظم، بعضهم قال: النور اسم الله الأعظم. لماذا لم يحدد ربنا اسمه العظيم؟ من أجل أن تتعمق في كل أسمائه، على ظن أن أحدها اسم الله الأعظم. أيها الإخوة، الإنسان يطلب العلم ليكون قلبه منوراً. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في بصري، ونوراً في سمعي،
ونوراً في شعري.

0: ونوراً في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي. اللهم زدني نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً. إقبالك على الله، اتصالك به، دعاؤك له، طاعتك له، تكسبك هذا النور، وهذا النور من أثمن عطاءات الله عز وجل. إنسان منور يرى الحقيقة، قلبه منير، الآن سمعه منور. شو يعني؟ يعني إذا استمع إلى كلام عنده ميزان، يقول لك هذا الكلام غلط وهذا صواب. بصره منور، إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل، بينما الكافر ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسبة جميلة جداً كي يتزحلق على الثلج. لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع، أما المؤمن يتعامل معها بالمعرفة. فإذا رأى في نور نظره عبرة، إذا استمع في تقييم صحيح، ما كل شيء يسمعه يقبله. إذا تحرك إلى الخير، في يده نور، إذا أعطى يعطي بالعدل، في رجله نور، يعني إذا مشى يمشي إلى طاعة الله عز وجل. فمعنى النور أولاً يهديك إلى ما يرضي الله، وثانياً عندك ميزان، النور ميزان وهدى. في بعض الأدعية: إلهي أنت النور والكل في ظلام العدم، وأنت الظاهر وليس للحوادث في التأثير قدم، أشرق على قلبي معنى اسمك النور، فأشهد بنورك الحقائق، وأتجمل بالمعارف، وأكون نوراً للعباد، وأدلهم على الرب الجواد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، من الناس من يعرف الله تعالى بالجود والعطاء والإحسان،
1: ومن الناس من يعرف الله بالعفو والحلم والتجاوز عن السيئات،
0: ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة،
1: ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف،
0: ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته.
1: ويرى ابن قيم الجوزية أن أعم هؤلاء معرفة هو من عرف الله تعالى من كلامه، لأن الله تعالى إنما أنزل قرآنه لتعريف عباده به.
0: ومن عرف الله تعالى من كلامه إنما يكون قد اهتدى إلى طريق الهداية والولاية، وأصبح عبدا ربانيا إذا جاع فالذكر غذاؤه، وإذا مرض فالتفكر دواؤه، وإذا خاف كان التسبيح والتكبير وقاؤه.
1: ومع كلام الله تعالى الذي تتم به المعارف سرنا، واتمارا بأمره نظرنا في ملكوت السماوات والأرض نظر اعتبار وتأمل، وعلى هدى من نوره عز وجل ومن نور كلامه المبين، نواصل رحلتنا مع ابن قيم الجوزية.
2: ثم تأمل جسم الطائر وخلقته، فإن الله سبحانه وتعالى لما قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربعة على اثنين، ومن الأصابع الخمسة على أربعة، وجعل له صدرا كصدر السفينة ليشق الهواء بسرعة، وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوالا متانا لينهض بها، وكسي كله بالريش ليتداخل فيه الهواء فيحمله، وتباركت اللهم وتعاليت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم.
2: ثم تأمل خلقة بيضة الطائر وما فيها من الأصفر والأبيض، فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يغتدي منه إلى أن يخرج من البيضة، وما في ذلك من الحكمة، حيث جعل الله معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى أن يخرج. ثم تأمل حويصلة الطائر وما قدرت له، حيث جعلت كالمخلات المعلقة أمامه ليضع فيها ما يزدرد من الطعام ويختلسه اختلاسا لشدة الحذر، ثم لتكون للطائر مخزنا يسهل عليه إخراج الطعام منه ليطعم منه فراخه. وتباركت اللهم وتعاليت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم.
2: ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشي التي تراها في كثير من الطير كالطاووس، والتي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يؤت بمثلها، فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليط

0: الحقيقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم. فتأمل ريش الطاووس كيف هو، فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفيعة جدا قد ألف بعضها إلى بعض، كتأليف الخيط إلى الخيط، بل الشعرة إلى الشعرة. وترى في الريشة عمودا غليظا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب الذي كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته. فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف التي هي أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته؟ وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين المتقين نلتقي.
1: ونكمل قصة معروف الكرخي، وها قد فر بدينه من دار أهله المشركين. يقول معروف:
2: مررت بالكوفة وقد ورمت قدماي وتمزق ثوبي وضعفت قوتي، وكان من عادتي أن ألوذ بالمساجد، فدخلت مسجد الكوفة فوجدت حلقة من الناس تلتف حول رجل أشهب في وجهه إشراق يشوبه حزن، وهو يتكلم والناس من حوله كأنما على رؤوسهم الطير، فألقيت إليه بسمعي وإذا به يقول:
3: من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه برحمته وأقبل بجميع الخلق إليه، ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه وقتا ما.
2: فوقع كلامه في قلبي فاتجهت إلى خالقي وهو يعلم سري وعلانيتي، واستجاب الله تعالى لي، فإذا بالشيخ يقطع كلامه ويصمت لحظة ثم يهتف بصوت فيه رعدة:
3: أين الفتى البغدادي؟
2: ورأيت أعين الناس جميعا تتصفح الوجوه ثم تستقر عندي، ثم امتدت الأيدي تحملني إلى الشيخ فمسح على رأسي وقبل جبيني وقال:
3: أهلا بالهارب إلى مولاه، أهلا بمن تحبوه عناية الله.
0: ويدخل معروف الكرخي في زمرة المحبين الذاكرين، ويقبل على الله بقلبه فيقبل الله تعالى عليه برحمته.
1: ويملأ معروف سماء الكوفة تضرعا وابتهالا وذكرا وشكرا، ويقضي بقية عمره ساجد القلب لربه ورب العالمين، ويقول له يوما أحد الناس: أوصني. فيقول له:
2: توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك.
0: ومن مأثور دعاء معروف الكرخي:
2: اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل.
1: ومن مأثور حكمه قوله:
2: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد

يا من يريد الفوز في الدارين لا تظلم سواك ولازم الخيرات، وعرف إلهك واجتهد في قربه، وارض الضمير وراقب الذمات، واجعل شعارك في حياتك حب من أسدى إليك جلائل النعمات. فالحب خير عبادة لله في الدنيا، وما الأعمال غير صلاتي.

يا رب أهلني لحبك والتقى، واجعل رضاءك منتهى رغباتي، واملأ فؤادي باليقين، وكن معي دوما، وسلمني من الآفات، لتكون سمعي واللسان وناظري، وتكون شغل القلب طول حياتي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد.

0: 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: كيف

0: عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، هذا الصباح شرفتنا المطلة على الأرض والوطن والناس والحياة.

وقد تدفق نهر العطاء وانسابت الحركة في الطرقات، فتوالد جمال الطبيعة في المروج والروابي والتلال، واستأنس الإنسان بلغة الطير وخضرة الشجر. فابعث يا إلهي فينا النشاط والرغبة في إنجاز أعمالنا وتحقيق آمالنا، وامنحنا انطلاقة جديدة تكون طاقتنا الخلاقة في الإنجاز والإبداع، وتقوم مقام الروح الإنسانية في تنوير العلاقة الإنسانية بين أبناء هذا الوطن وحفزهم للتفاهم والتناغم، وتشكيل قوة أخرى تكون القاعدة الثابتة في تعزيز أركان الوطن وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للأردن وفارسه الهاشمي المحبوب ولكل القيم العليا والمواقف النبيلة. يا إلهي، هذا النهار الأردني يترنم تحت خطرات النسائم الصباحية العذبة، ويمضي معه الناس في ابتهالات الرضا ورغد العيش، وقد تجاوب إيقاعهم على الأرض مع أعطيات الخالق وبركة الرزق، فكبروا وهللوا وتصاعد دعاء نوراني من صدور المؤمنين الصادقين ومن حناجر الأوفياء المخلصين، عمالا وفلاحين، طلبة ومهندسين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. رب احفظ هذا البلد، فهو حري بهذا الحب الطاهر. يا رب، يا واهب الحياة للناس أجمعين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم يا من ملأت حياة نبينا بالمكرمات والخيرات والبركات، وجعلت أعماله حافلة بالطيبات والمبرات والحسنات، وجعلت أقواله دررا مأثورات وحكما بالغات، وجعلت هديه من التنزيل والآيات البينات. نسألك يا إلهنا بحق قرآنك المعجزة الخالدة في المعجزات، وهو النور المنزل من لدنك لهداية المخلوقات، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد الذي ختمت ببعثته الرسالات، وجعلت دعوته الإسلامية طريقا إلى الهدايات وسبيلا للعلو والكمالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين واجعلنا بهم مؤمنين ومصدقين بما جاءوا به من الحق المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة مقبولة تشمل بالإكرام والإنعام جميع أوليائك، وصل وسلم وبارك على

محمد صلاة مباركة تعم بالرضوان والإسعاد جميع أصفيائك. اللهم وجاز عنا نبينا المصطفى خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وصل على رسولك المجتبى صلاة تصل قلوبنا بأسرار هدايته وتملأ أرواحنا بالشوق إلى محبته وتزيد فينا حنين التعلق بحضرته وتنفعنا ببركتها في الدنيا والدين وتقبلها منا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قضى عمره هاديا للطاعات والصالحات وظل طوال حياته معلما للهدى والتقى والمكرمات وداعيا إلى الله بإذنه للتوحيد والبر والطاعات فاجعل اللهم صلاتنا عليه من خير ما تحب له من الصلوات ومن أجمل ما ترضى له من الطيبات اللهم واجعل صلاتنا عليه مكللة بالقبول منك والتجليات ومحفوفة بالرضا منك والمكرمات واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله نورا ساطعا في قلوبنا وسفينة النجاة في خضم حياتنا وسببا في شفاعة النبي لنا يوم حشرنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

علي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينة مبينة.
4: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟

0: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير. طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه. خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 07

0: 9 55 46 38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
3: كيف بي

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية.

0: مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 73، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أيها الإخوة، قصص الأنبياء دروس لنا بليغة. هم أهلكهم الله وانتهى أمرهم، فلماذا ذكروا في القرآن الكريم؟ لتكون قصتهم عبرة لنا. أيها الإخوة، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى عاد أخاهم هودا. ما معنى أخاهم؟ لما قال الله وإلى ثمود أخاهم؟ يعني كما أرسل إلى عاد أخاهم هودا

أن أرسل إلى ثمود أخاهم صالحاً. أخاهم أي نشأ بينهم، يعرفون صدقه، يعرفون استقامته، يعرفون نظافته، يعرفون إخلاصه، هو بينهم. لو أن إنساناً غريباً جاءهم لشكوا فيه، من جلدتهم، من بيئتهم، من ظروفهم، يعرف كل شأنهم. لذلك لو أنه من الممكن أن يكون النبي ملكاً لكان ملكاً، ولكن لا بد من أن يكون النبي بشراً، ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. الأنبياء قمم البشر، ولأنهم انتصروا على بشريتهم كانوا أنبياء. فيا أيها الإخوة، كلمة أخاهم، هم من قومهم، هم مستقيمون في قومهم، صادقون في قومهم، أمناء في قومهم، أعفة في قومهم. قومهم يعرفون أخلاقهم، يعرفون استقامتهم، يعرفون تميزهم، يعرفون أنهم لا يبتغون شيئاً من الدنيا. وإلى ثمود أخاهم صالحاً. الآن المعنى التطبيقي لنا، يعني إياك ثم إياك ثم إياك أن تدعو إلى الله ولست نظيفاً، ولست مستقيماً، ولست صادقاً، ولست أميناً، لأن الناس لا يصدقونك ولو أتيتهم بالحقائق كفلق الصبح. الطريق الذي يمكن أن يكون سبباً لإصغاء الناس لك أنك مستقيم. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء بدين رفضوه أن يضعوا عنده أموالهم ثقة بأمانته، كان يسمى بالأمين، كان يسمى بالصادق، كان يسمى بالعفيف؟ فلذلك كما أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى القوم إنساناً مصطفاً قمة في الاستقامة لتكون استقامته شفيعاً له أن يصغى إليه. وهذا درس لنا جميعاً، إن أردت أن تدعو إلى الله احرص على أن تكون مستقيماً. لذلك قالوا القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع، والمضامين للعناوين، والمبادئ للأشخاص، والتربية للتعرية، والتدرج للطفرة، وهكذا. إذاً إذا فكرت أن تنطق بالحق يجب أن تلفت نظر الناس إلى استقامتك، إلى نزاهتك، إلى حبك للخير. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، البلاغة في الإيجاز، هل يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء جميعاً بجملة واحدة؟ هذه الجملة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول، هذه من تفيد استغراق كل أفراد الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. إن وحدت واتقيت حققت الهدف من وجودك. إن وحدت واتقيت

التوحيد هو الفكر، العقيدة، التصور، العبادة، السلوك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، منطلق فكري، سلوك يومي. وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآن على الشبكية في آلاف الآلهة، على الشبكية يتوهم الناس لضعف إيمانهم أن مصير المسلمين بيد فلان، وأن هذه القوة الطاغية تريد أن تنهي الدعوة الإسلامية، تريد أن تنهي العمل الخيري. هذا الوهم هو من الشرك. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. المؤمن الصادق لا يرى مع الله أحداً، يؤمن بكل جوارحه، بل بكل خلية من جسمه، بل بكل قطرة من دمه أنه لا إله إلا الله. لا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة إلا الله. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. إذاً وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكر، في قوى وفي دول وفي جيوش وفي أناس أقوياء، وهناك أناس بطاشون، هناك أناس ظالمون، وهناك رب عظيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. من أبلغ ما قاله أحد الأنبياء قال فكيدوني جميعاً، يتحداهم ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تصور وحوش كاسرة مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة عادلة. علاقتك مع من؟ هل مع الوحوش؟ لا، مع من يمسكها، مع من إطلاقها بيده وحبسها عنك بيده. كن مع الله يحبسها عنك. لو نسيت الله وتجاوزت الحدود سلطها عليك. لذلك من أبلغ ما قيل لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. يعني بالتعبير المألوف اليومي ما في إلا الله، والله كبير. هذا هو الإيمان. في اللحظة التي تفكر هذا التفكير، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني ذكرت من قبل أنه من مئة عام تقريباً كان في جهة في الأرض ترفع شعار لا إله، وهي قوية جداً، بل إنها تملك من القنابل النووية ما يكفي لتدمير القارات الخمس، ومع ذلك تداعت من الداخل وانتهت، لأن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، يعني الباطل مهما كان قوياً فهو زهوق، ومهما كان متعدداً فهو زهوق. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. النبي يأتي إلى قومه يقول لهم أنا رسول الله، معه منهج، معه منهج.

افعل ولا تفعل، في حرام، في مكروه كراهة تحريمية، في مكروه كراهة تنزيهية، في مباح، في مستحب، في سنة، في واجب، في فرض. هذا منهج الله عز وجل. لذلك المؤمن ميزته الأولى أنه منضبط بمنهج الله عز وجل. فالنبي يقول وكذلك الرسول أنا رسول الله، لأن معه منهجاً يكذب، وقال الذين كفروا لست مرسلا. لا بد من أن يشهد الله له أنه رسوله. كيف يشهد له؟ من هنا كانت المعجزة. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب البحر بعصاه فأصبح طريقا يبسا. سيدنا إبراهيم لم تحرقه النار. فهذه المعجزات. قال تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم. سيدنا صالح معه بينة. ما هذه البينة؟ قال البينة هي الدليل على صدق رسالة الرسول في إبلاغه عن الله. البينة هي الدليل على صدق رسالة الرسول في الإبلاغ عن الله عز وجل. يعني أحياناً يأتيك رجل يقول لك أعطني 100,000، أنا مبعوث من فلان، يقول لك معك دليل، تعطيه كتاب منه بتوقيعه وفي رقم هاتف اتصل فيه، في كتاب، في توقيع، في هاتف. فالكتاب والتوقيع والهاتف دليل على أن هذه الرسالة صادقة. لذلك الله عز وجل حينما يرسل رسولاً يعطيه بينة. ما البينة التي زود الله بها هذا النبي الكريم؟ أثناء الحوار هم يعتزون بآلهتهم وهو يقول لا إله إلا الله، الله ربي وربكم وبيده كل شيء. فاتفقوا معه على أنهم يستنجدون بآلهتهم وهو يسأل ربه، فأية جهة استجابت لهؤلاء أو له، معنى ذلك أن الذي أجاب أتباعه هو الإله الحقيقي. فدعوا آلهتهم فلم يستجيبوا لهم، أحبطوا. قالوا له إن كنت رسولاً حقاً وأنت صادق، أمامهم صخرة، اجعل هذه الصخرة طبعاً عن طريق ربك تنشق وأن تخرج منها ناقة. شيء مو معقول، جبل صخري أصم، ينشق الجبل وتخرج ناقة. فدعا ربه أن يا رب هكذا طلبوا وأنت على كل شيء قدير، وهؤلاء علقوا إيمانهم بك على هذه المعجزة، وأكدوا له إن خرجت الناقة من الجبل نحن نؤمن بإلهك. فدعا ربه وقال يا رب هم يزعمون أنهم إن رأوا هذه الناقة خرجت من الجبل سوف يؤمنون. فالذي حصل أن هذه الصخرة التي أمامهم انشقت وخرجت منها ناقة عظيمة، عشراء، يعني حامل في الشهر العاشر، وبراء وبرها كثيف، وجنينها يتحرك في بطنها. عشراء وبراء أي كثيرة الوبر، يتحرك جنينها بين جنبيها، ثم أخذها المخاض فولدت فصيلاً.

وليد مفطوم لا يحتاج إلى حليبها، فصيل يعني تم فطامه. لذلك سمى الله هذه الناقة ناقة الله، بحجمها، بخصائصها، بوليدها، بمخاضها، بولادتها، بوبرها، بحملها. لكن لا بد من امتحان. هناك بعض الينابيع لهؤلاء القوم، شرط أن هذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم، تشرب كل الماء في يوم، لكن تروي الكتب أن كل هذا الماء الذي تشربه يصبح لبناً تعطيهم إياه. يعني واحد هلأ قايضك على كل لتر ماء بلتر حليب. لتر حليب غالي كثير. كل الماء الذي تشربه الناقة يغدو لبناً تعطيه لهؤلاء القوم، يعني ناقة وغذاء، أي وينتفعون بها. لذلك أيها الإخوة، هذه الناقة كانت آية دالة على الله، كانت تحدياً لهؤلاء الذين كفروا. تروي الكتب أنه كان هناك امرأتان لهما نياق، وناقة الله تغلب نياق المرأتين في المرعى، فأحضرت المرأتان رجلاً يطلق عليه أحيمر ثمود ليقتلها، فقتل الناقة. الحقيقة حينما قتلها أقر بنو هذا النبي الكريم، أقر هؤلاء قتلها. من هنا يستنبط كما قال سيدنا عمر أنه لو ائتمر أهل بلدة على قتل واحد لقتلتهم به جميعاً. قال فعقروها، عقر واحد، لكن هذا الواحد مثلهم، لكن هذا الواحد عبر عنهم، لكن هذا الواحد هو يعمل برضاهم. الآن بيقول لك الشعب ما له علاقة، الحكام الظالمون، هؤلاء انتخبوا انتخابات حرة، والشعب حينما انتخبهم، الدول الكبرى العظيمة الطاغية اللي عم تتفنن بإذلال الشعوب، هؤلاء انتخبوا انتخاباً. لو أن الشعب ما أراد منهم هذه الأعمال لحجب عنهم الثقة. لذلك في المجتمعات التي فيها ديمقراطية أنا أرى أن هؤلاء الذين انتخبوا هؤلاء الظلام شركاء معهم في الجريمة، أنتم انتخبتموهم، هم يفعلون بقوتكم. أيها الإخوة، من تفاصيل هذه القصة أن ابنها الفصيل طلع على جبل وخار بثلاثة أصوات، كأن الله سبحانه وتعالى بعد ارتكاب جريمتهم، وبعد فعلتهم النكراء، وبعد إقرارهم قتل الناقة، وبعد إيمانهم أنك يا نبي الله إن أخرجت الناقة من الجبل نحن نؤمن بك، نقضوا وعدهم ونقضوا عهدهم وتمنوا أن يعقروا الناقة وأرسلوا من يعقرها وأقروه على ذلك ولم يحاسبوه، ومع كل ذلك أتاح الله لهم فرصة ليتوبوا. فابن هذه الناقة الفصيل صاح بهم صيحات ثلاثة، فانتبه سيدنا نوح وقال يا قوم أدركوا هذا الفصيل، لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم العذاب، لكنهم لم يفعلوا. يعني كان التصور لو أنهم ندموا على فعلتهم وأسعى

عفوا هذا الفصيل لعل الله يغفر لهم، لكنهم أصروا على جريمتهم وأقروا عقر الناقة وقتلها واستراحوا منها ونقضوا عهودهم ومواثيقهم. لذلك قال تعالى: واذكروا إذ جعلناكم خلفاء من بعد عاد. لأن الله عز وجل يذكرهم بنعمه. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كانوا يسكنون في السهول وكانت أعمارهم طويلة، فحفروا الجبال، هذا في الأردن في البتراء. أنا ذهبت إلى هناك، والله أيها الإخوة، الذي يراه السائح يكاد لا يصدق، يعني قصر بأبعاد دقيقة جداً، بخطوط مستقيمة، بأبعاد متساوية، كله محفور في الجبل، له مدخل، أعمدة، تيجان أعمدة، أبواب، مدينة بأكملها محفورة في الجبل، غرف، بيت من عدة غرف، كله نحت من الصخر. لذلك ما أهلك الله قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. هؤلاء على أنهم في عصور سابقة، أما أن تملك قدرة، أي جبل قاسيون، تفضل احفر صالة كبيرة كهذا المسجد تماماً بأبعاد بالمليمتر، خطوط مستقيمة، واجعل له مدخل كبير كله من الصخر من دون أن تضع عليه شيئاً، حفر من الصخر. يعني إذا واحد أتيح له أن يذهب إلى هناك إلى البتراء لرأى العجب العجاب. ما أهلك الله قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. ثم يقول الله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هم رأوا تجربة قوم نوح، كيف أن الله أهلكهم، وإن كانت هذه التجربة بعيدة، هم رأوا ما حل بعاد بعد أن كفروا ربهم. طبعاً نوح، عاد، ثمود بالتسلسل، قومان. واليوم نرى نحن بلاداً انحرفت انحرافاً شديداً، فأصابتها جائحة من زلزال أو من مشكلة أو من اجتياح أو من عدوان، والبلاد الأخرى غارقة في المعاصي والآثام ولا تتعظ بما يجري في الأرض. أيها الإخوة، لذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه. إذا في عنا مستكبرين وعنا مستضعفين، وللعلم المترفون مستكبرون، والمترفون في آيات ثمانية في القرآن الكريم كفار. الإنسان حينما يلغي الآخرة ليس بين يديه إلا الدنيا، يعبدها من دون الله، يعبد الدرهم والدينار، يعبد المرأة من دون الله، يعبد شهوته، يتخذ من شهواته آلهة، شيء طبيعي جداً. وهذه نماذج متعددة متكررة، دولة جبارة قوية تتحكم فيها مصالحها، لا ترعى قيمة ولا مبدأً ولا رحمة ولا إنصافاً ولا عدلاً، تبني مجدها على أنقاض الشعوب، تبني عزها على إذلالهم، تبني غناها على إفقارهم، تبني ثقافتها على محو ثقافتهم، تبني قوتها على إضعافهم. هذه الدول الطاغية تركب رأسها وترتكب حماقات تلو حماقات إلى أن يأتي أجلها، ولكل أمة أجل. فلذلك قال تعالى: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه.

الذين استضعفوا لمن آمن منهم. سبحان الله، أيام بيكون إنسان فقير أو بوظيفة متواضعة جدا لكن مؤمن، يعرف الله، يخافه، يتقرب إليه، يؤدي العبادات، واثق من الله عز وجل، هذا عند أهل الناس مستضعف.

فهؤلاء الذين استكبروا من استكبارهم وغطرستهم وكبرهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ قالوا إنما بما أرسل به مؤمنون. طبعاً هذا النجاح أن تعرف الله قبل فوات الأوان، أن تعرف الله والمؤمنون ضعفاء. هذا الآن امتحان صعب، الطرف الآخر قوي جداً، قوي غارق في الرذائل، في كل أنواع الشذوذ، في زنا المحارم، في تبادل الزوجات، في المساكنة، يعني ما من شيء في حياتهم محرم، وما من شيء في كسب أموالهم محرم، وبلادهم جميلة وغنية، ويتحكمون بالعالم، ويتصدرون الشاشات، ويصرحون، ويكذبون، ويقتلون، ويقصفون. الضعاف يحسون بالإحباط. فقالوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ بكل جرأة وبكل يقين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافي. أخواننا الكرام، أن تخرج ناقة من جبل صخري وأن تشرب ماء البلدة في يوم وأن تعطي كل هذا الماء لبناً لهم، هذه ناقة استثنائية، هذه معجزة، هذه ناقة الله، ومعها وليد جنين في الشهر العاشر ويأتيها المخاض وتلد هذا الفصيل. فلذلك شيء يلفت النظر أن الله عز وجل حينما يقول إن في ذلك لآية لكم، دققوا، إن كنتم مؤمنين. يا رب، نحن بالآية نؤمن، أنت في هذه الآية عكست المعنى، أنت تؤمن بهذا إن كنت في الأصل مؤمناً. معنى هذه الآية أن الإنسان حينما يتخذ قراراً بالإيمان كل شيء يدله على الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، عصوا أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني إن كنت رسولاً صادقاً فأتنا بما تعدنا. ولا أجد في الأرض من هو أغبى مما يتحدى الله عز وجل. الإنسان في قبضة الله. فعقروا الناقة، عقروا واو جماعة، معنى ذلك أنهم جميعاً أقروا قتلها وما حاسبوا قاتلها ولا أرضوا فصيلها ولا ندموا ولا اعتذروا ولا تابوا، بل تحدوا. فعقروا الناقة، أي أقروا قتلها، وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا بوقاحة ما بعدها وقاحة يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. جاء الرد الإلهي، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الواقف بقي واقف والنائم نائم، يعني حالتهم جمدت. معنى جاثمين، كل واحد على الحالة التي جاء فيها بلاء الله عز وجل. في بإيطاليا في جبل فيزوف، هذا الجبل بركاني، خرج منه حمم ورماد بركاني غطى بلدة كانت غارقة في المعاصي والآثام، غطاها 8 أمتار، ومع مضي السنوات

والحقب، هذا الرماد أصبح صخراً، ونسي الناس من تحت الرماد. في العصور الحديثة أثناء التنقيب وجدوا صخر، لما نقروا لقوا في جوف، حقنوا تجويف الصخر بالجبصين السائل ثم كسروا هذا الصخر، فإذا امرأة تجمع حليها من الخزانة، وإذا أناس يأكلون على المائدة، وإذا كلب أصابه الهلع، يعني لما حقنوا الفراغات بالجبصين السائل ثم أزاحوا القالب عن الذي حقنوه بالجبصين، ظهرت حالة بلدة. كان الوقت بعد الظهر أثناء الغداء، كل إنسان كما هو، حتى فزعوا الرجال، فزعوا النساء، شيء بالقصور، شيء بالبيوت، شيء بالطرقات، هناك من يأكل، هناك من يجمع الأموال، فأصبحوا في دارهم جاثمين. طبعاً في بحوث وفي صور وفي تحقيقات مطولة عن هذا البركان، هذا قذف بالرماد البركاني حتى غطى هذه المدينة مقدار 8 أمتار، ومع مضي الأيام أصبح صخراً. فالرماد غطى إنسان ذاب من لحم ودم، بقي الفراغ، حقن الفراغ، والله في صور ظهرت ملامح الرجل وهو مزعور، ملامح كلب إلى جانبه. فهذا معنى قوله تعالى فأخذتهم الرجفة أو الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا المصير. والذي أقوله لكم، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. والله بلغ الظلم في الأرض أن البشر بالمئات، بل بالألوف، بل بالملايين يقتلون، ولا تهتز لواحد من الأقوياء شعرة أبداً. مليون قتيل، مليون معاق، 4 ملايين مشرد. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. يقول لك أزمة الشرق الأوسط، أزمة. أيها الإخوة، هذه قصص للموعظة. فتولى عنهم وقال يا قومي قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أذكر مرة كنت في العمرة، في صديق ذكر لي هذه القصة الواقعية، يعني بدوي من أطراف جدة، لما توسعت جدة اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، باعها بثمن بخس دون أن يعلم، يعني مكتب عقاري خبيث جداً اشتراها منه بأبخس الأثمان، أنشأ فوقها بناء من 10 طوابق، وأصحاب هذا المشروع شركاء 3، فالأول وقع من فوق الطابق 10 إلى الأرض فنزل ميتاً، والثاني دهس بسيارة، انتبه الثالث، فبحث عن صاحب الأرض، بحث عنه 10 أشهر أو 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أمثال حصته، يعني أعطاه الثمن الحقيقي. فقال له هذا البدوي ترى أنت لحقت حالك، ترى أنت لحقت حالك يا أخوان، ما دام القلب ينبض خلينا نلحق حالنا. اللي عنده مخالفة، اللي عنده تقصير، اللي عنده بدخله حرام، اللي عنده ظلم، ظالم إنسان، آكل حق إنسان، ما دام القلب ينبض في بحبوحة هو. لذلك فتولى عنهم وقال يا قومي قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله

0: لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا التفلت، والمرأة التي هي كاسية عارية، هذا الفساد إن لم يوضع حد له فهناك مع الله مشكلة كبيرة جداً. نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
6: لأني جاي من الجيم.
5: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد.

0: التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037 1010 25. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ تنفيذ

0: الاحترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم،

أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم.

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات.

0: ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل في مطابخ العاصمة. بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
2: لأني جاي من الجيم.
1: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
2: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.

0: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037 1010 25. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي، بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء.

0: يقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: قيم وأخلاق على الطريق. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عطلة النصاصرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله بكم.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، النظافة ليست عادة جميلة فحسب، ولا مظهرا حضاريا فقط، بل هي قيمة إيمانية عظيمة ودليل على رقي الإنسان ووعيه، وقد جعلها الإسلام جزءا من حياة المسلم اليومية، تبدأ بطهارة القلب من الحقد والكراهية، وتمتد إلى طهارة البدن والثياب ونظافة المنزل والشارع وكل مكان يعيش فيه الإنسان. لقد علمنا إخوتي الكرام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وأن المحافظة على نظافة البيئة من الأعمال التي يؤجر عليها المسلم. فالإسلام دين يدعو إلى الجمال ويحث على النظام، ويغرس في النفوس حب النظافة، لأنها تعكس أخلاق وإيمان الإنسان. وفي زماننا الحاضر أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع: الأسرة، المدرسة، المسجد، المجتمع بأكمله. فكل تصرف بسيط كإلقاء النفايات في مكانها، أو المحافظة على المرافق العامة، أو نشر الوعي بين الناس، هو خطوة نحو مجتمع أكثر صحة وجمال ورقي. إخوتي الكرام، في هذه الحلقة بإذن تعالى نقف مع النصوص الشرعية التي تؤكد مكانة النظافة في الإسلام،

0: ونتعرف على صورها في حياتنا اليومية، وكيف يمكن لكل واحد منا أن يكون قدوة في المحافظة على النظافة، ليجسد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي، وبارك الله بكم، وأشكركم على هذه المقدمة الرائعة، بارك الله بكم.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. بالبداية، يعني إذا تكرمتم دكتور، لماذا اهتم الإسلام بالنظافة؟
1: الحمد لله ذي العزة والجلال، نحمده سبحانه، فهو جميل يحب الجمال، والصلاة والسلام على من اكتملت فيه الخصال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، كما اسمح لي أخي أن أشكر جميع القائمين على هذه الإذاعات من مدراء وموظفين على ما يقومون به من نشر للعلوم النافعة، التي نرجو الله عز وجل أن نكون جميعا إن شاء الله، يعني تكون هذه في ميزان حسناتنا جميعا.
0: آمين. حياكم الله دكتور.
1: كما نعلم أن الله عز وجل خلق هذا الكون نظيفا، والعجيب أستاذي أن الكون هو ينظف نفسه بنفسه، فالأمطار تغسل والرياح تكنس والأرض تدفن، وخلق الله عز وجل يعني في البر وفي البحر أيضا هناك من المخلوقات سبحان الله رمية هي تقوم بتنظيف يعني هذا الكون، يعني شيء عجيب، يعني عندما تنظر في البحار وهي تلتهم كل الأشياء المتساقطة وتقوم بتنظيفها، كذلك في خارج البحر يعني هناك حيوانات رمية أيضا وجراثيم وما إلى ذلك كلها تقوم بالتنظيف. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأستاذي أيضا من كرامة من تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان المبارك أن خلقنا الله عز وجل من الطهورين، من التراب وكذلك من الماء، وهذا يعني مبثوث في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل خلقنا من طين. فسبحان الله، يعني عندما نقول التراب نعني أيضا أنه يتطهر به، كما ورد في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وكذلك أيضا أن التيمم يعني عند فقد الماء، وطبعا موضوع هذا يعني بحثه العلماء والفقهاء بطريقة أوسع. كذلك أستاذي، الإسلام يدعو إلى خيري الدنيا والآخرة، إلى خيري الدنيا والآخرة. والله عندما تقرأ أستاذي عن الوضوء وما يتعلق به وكيف ينظف يعني هذه الأعضاء الظاهرة، أو حتى في علم التشريح، انظر إلى الأنف مثلا وكيف في الداخل سبحان الله زود بشعر، وكذلك يعني هناك مواد كالصمغ يعني التي يلتصق بها الأشياء التي تكون مع الهواء، وكيف وضع الأنف يعني بطريقة عجيبة يدخل الهواء فيه. وسبحان الله نحن ننظف يعني أيضا في الوضوء، عندنا استنشاق وعندنا مضمضة، وسبحان الله أستاذي الشيء متكامل، يعني شيء متكامل ما بين الدين وما بين يعني الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان.
0: نعم، جزاكم الله خير دكتور. طيب دعنا نتحدث الآن، يعني هل النظافة دكتور عبادة أم هي مجرد عادة؟ وهنا يعني نربط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون من الفطرة.
1: نعم أستاذي، روى الإمام مسلم الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فأستاذي، هذه العشر لو نظرنا إليها نجد أنها تحتوي على نظافة كبيرة. تخيل الآن مثلا في بعض البلاد عند غير المسلمين أنهم سبحان الله وضعوا مسابقات لأطول شارب. الآن أستاذي، الآن اليوتيوب موجود، اكتب ما هو أطول شارب، مسابقات، بينما أستاذ الإسلام اعتنى بها.

0: هذا الأمر، لأنه تخيل عندما الإنسان يشرب مثلا من الماء واللبن وغير ذلك من الأشياء، وهذا الشعر يدخل في داخل يعني هذه الأشياء. وكذلك أستاذي السواك أيضا ورد فيه أنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، وورد في فضله الشيء الكثير. تخيل عند الوضوء وكذلك عند كل صلاة والاعتناء بالأسنان. يعني الآن آخر ما وصل إليه العلم الحديث قاموا بعمل يعني فحص لهذا السواك والمواد التي يتكون بها، وصنعوا معجون أسنان. الآن يذهب إلى أقرب صيدلية عندك وقل أعطني معجون أسنان بالسواك، ستجد أنه منتشر في جميع العالم، سبحان الله، ويعني فيه من المواد المفيدة جدا. كذلك استنشاق الماء أيضا، تخيل 5 مرات وأنت تقوم بتنظيف يعني هذا الأنف كما أشرنا قبل قليل. كذلك قص الأظفار، هذه الأظفار أستاذي عندما يكون تحتها شيء ولا يصل إليها الماء فإذا الوضوء باطل، معنى هذا أن الصلاة باطلة أيضا بعد ذلك، لأنه يعني لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور، فلا بد من طهارة. كذلك البراجم وخاصة كبار السن المقصود بها هذه التي على ظهر الأصابع، فأحيانا تصاب بالتجاعيد، فهذه أكيد ستكون مأوى للجراثيم والميكروبات والأمراض. ونتف الإبط أيضا، سبحان الله، يعني الآن البشرية تنتكس يعني انتكاسة عجيبة بالنسبة لهذه الأمور. كذلك حلق العانة أيضا، إزالة الشعر من الأماكن المعروفة، وذلك نحن الآن في درجة حرارة عالية أحيانا تشم روائح لبعض الأشخاص، كل هذا بسبب عدم إزالة هذه الشعر بشكل أسبوعي أو حتى يمكن بعضهم أكثر من ذلك. كذلك انتقاص الماء يعني الاستنجاء، ويعني الله عز وجل مدح الأنصار بأنهم يعني يستعملون الماء عند الاستنجاء وهو معروف. وقال الراوي نسيت العاشرة، قال وهي المضمضة. تخيل أستاذي من يتوضأ 5 مرات على الأقل، وأحيانا تتوضأ أيضا أكثر من ذلك، وهناك وضوء للنوم، لأنه إذا نام الإنسان على وضوء بعث الله عز وجل له ملكا يبقى يدعو له حتى يصبح، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولذلك أنا نصيحتي لنفسي أولا ثم لجميع المستمعين والمستمعات، إذا انتقض الوضوء مباشرة توضأ تحصين. والله أنا شاهدت أحد الأشخاص تائب يعني من ساحر كان وتاب بعد ذلك، قال أنا تتبعت أحد الأشخاص أريد أن أعمل له سحرا ل12 سنة ما استطعت أن أؤثر عليه بسبب الوضوء، كلما يعني انتقض وضوء كلما توضأ، فكن طاهرا دائما لأنه سلاح سبحان الله، يعني الوضوء في كل وقت.
1: نعم، يعني لذلك شرع للمسلم الوضوء في اليوم على أقل تقدير 5 مرات.
0: أحسنت أستاذي، نعم. كذلك أستاذي يعني سبحان الله، الإنسان عندما يكون وضوء يعني يمسك يحمل القرآن يقرأ فيه، وهكذا يكون أقرب إلى الله عز وجل عندما يكون طاهرا. لو جاءه مثلا سجدة تلاوة سمع وأراد أن يسجد، فسبحان الله يعني سلاح فعلا يعني مع الإنسان يعني عندما يتوضأ. وقد ورد أستاذي الطهور شطر الإيمان، يعني سبحان الله، لأنه في شيء ظاهر وفي شيء باطن، فيعني هو عندما يتطهر وبقي عنده أيضا ما يتعلق بالباطن، فكأنك قسمته إلى قسمين.
1: يعني هذا معنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، شطر نصف الإيمان. يعني
0: أحسنت، نعم، هذا يدل على أهمية الاهتمام الإسلام بهذه النظافة. والله أستاذي عندما تقرأ عن أحوال المسلمين عندما دخلت جيوش الفتح إلى بعض البلاد، تقول وجدوهم كأنهم يعني وحوش سبحان الله، فهذبوهم ونظفوهم وقص الشارب ونتف الإبط هذا ورتب الأمور ورجل شعره، صار يعني سبحان الله نقلهم من الوحشية إلى الحياة البشرية الحقيقية، إلى يعني الارتقاء يعني إلى مستوى الإسلام المطلوب.
1: جزاكم الله خير. أيضا فضيلة الدكتور، يعني عند أداء العبادات، عند أداء الصلاة مثلا، هناك نهي عن أكل بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل، لماذا هذا النهي فضيلة الدكتور؟
0: أستاذي، يعني عندما تدخل إلى بيت الله عز وجل، المسجد، يعني الآن عندما ندخل إلى القرى مثلا أو أي بلد معين، فتقول هذا بيت زيد، وهذا بيت خالد، وهذا بيت محمد، هذا بيت فلان، وهكذا تسمي من الأشخاص، بينما المسجد هو بيت الله عز وجل. فالمسجد حقيقة له يعني أهمية وله اهتمام، وهناك من الآداب

0: الكثيرة التي تتعلق بالمسجد، لكن نحن نركز على ما يتعلق بالنظافة على بشكل عام. فمنها ما أشرتم إليه الروائح الكريهة، وللعلم الآن التدخين أيضا، التدخين يعني عندما تشاهد بعض الأشخاص وهو يدخن عند باب المسجد، يعني هذا عندما يدخل إلى الداخل أكيد ستكون هناك روائح كريهة. ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. في رواية مسلم: مساجدنا. هذا يدل على أن هناك يعني أمر بالابتعاد عن المسجد إذا أكل الثوم. طبعا قال العلماء، قالوا ويعني المقصود أنه إذا لم يستطع إزالة الرائحة، لكن الآن أستاذي في ناس أيضا يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، في ناس كذا يمكن قد يكون ضرورة يعني أن يأكل مثل هذه الأشياء، فنقول هناك أشياء أيضا تزيل هذه الروائح قبل أن تدخل. في رواية أنس رضي الله عنه، في رواية أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. تخيل أستاذي، يعني هذا حرم نفسه من المجالسة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أكله لهذا الثوم. حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. في رواية أيضا عند مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث، الكراث أيضا نبات له رائحة كريهة، نسأل الله العفو والعافية، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم الجمعة فقال رضي الله عنه وأرضاه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. لاحظ هنا أستاذي، استفدنا من هذه الرواية أنك أحيانا قد تضطر مثلا، أو أحيانا تكون مثلا يعني تحاول أن تزيل هذه، هناك يعني بعض المأكولات أو مثلا علكة معينة أو أشياء لها روائح طيبة، يعني النعناع وكذا وبقدونس كذا، سمعت عن بعض الأمور يعني لها يمكن تزيل مثل هذه الروائح، فممكن أن تجمع بين هذا وهذا، وإن كان الأحسن أن تعتزل يعني هذه الأشياء حتى تعود إلى البيت يعني بعد صلاة العشاء مثلا، حتى أنه ما تذهب إلى المسجد ورائحة الثوم موجودة. تخيل أستاذي أنت تصلي بجانب واحد مثلا أكلها على اليمين أكل ثوم، والآخر مثلا أكل بصلا، فكيف ستخشع في الصلاة؟ والملائكة أيضا أيضا الملائكة أستاذي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذه رسالة أيضا حتى للمدخرين أن يعني يقلعوا عن هذه الروائح الكريهة، وجزاكم الله.
1: لذلك يعني فضيلة الدكتور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأيضا في الحديث الذي أشرتم إليه السواك مرضاة للرب ومطهر للفم.
0: هذا أستاذي يدل على أنك إذا أجلت الروائح يعني فيعني يصح أن تدخل المسجد.
1: ومن سنن أيضا يوم الجمعة فضيلة الدكتور، يعني أقل تقدير يعني أسبوعيا، هذه الاجتماع الجمعة والجماعات أسبوعيا، مرة في الأسبوع أقل تقدير، من سنن يوم الجمعة الاغتسال، تقليم الأظافر، مس الطيب، وهذه الأمور،
0: والسواك أيضا، ذكر العلماء، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله،
1: لبس أجمل الثياب،
0: والغسل
1: أكيد أكيد، نعم أكيد، هذه سنن يوم الجمعة،
0: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث.
1: جزاكم الله خير دكتور. دعنا الآن نتحدث أيضا عن الطريق فضيلة الدكتور، أيضا للطريق حق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق فضيلة الدكتور، لماذا أعدها الإسلام شعبة من شعب الإيمان أيضا؟
0: أستاذي هنا لابد من مقدمة لطيفة حتى نعرف أن الأمور يعني في الإسلام كلها وحدة واحدة، لا يجوز يعني أن يقسم الإنسان مثلا هذه لوحدها وهذه لوحدها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، فلا بد أن تأخذ الأمور يعني بكله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنقول أن أيضا لكل واحد منا أن يتذكر يعني قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذلك في التنزيل الحكيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأعمال الخير تكون بالقلب، وتكون باللسان، وتكون بالجوارح أستاذي. يعني الدين متكامل أستاذي، لا يمكن أن نفصل جزءا عن جزء. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فضع هذا أمام عينيك وطبقه عمليا، تفوز بالخير العظيم، ويسعد بك مجتمعك الإسلامي أيضا، ويتكامل بناؤه. ولذلك نقول يعني لابد من الإصلاح أيضا للنية، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. أيضا أستاذي، لا يجوز أذى المؤمنين، لا في قول ولا في فعل ولا بأي شيء. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك أيضا من الأذى ما يوضع في الطرق، وكذلك في الأسواق، مما يؤذيهم ويدنس ثيابهم وأقدامهم ونعالهم، كالأحجار والأخشاب والزجاج والمسامير وغيرها، وبما يضيق الطرق كالتراب وحفر. أحيانا هناك حفر بلا ضرورة، أحيانا يحفر بضرورة صح، لكن ينسى هذا يعني لمدة طويلة، فلا بد أن ينتبه أن هذا كله يقع فيه صاحبه في الإثم. وكذلك أيضا لا بد أن يعلم أن الذي يؤذي المؤمنين ويسيء إليهم فهو أيضا واقع في الإثم، نسأل الله العفو والعافية. فأستاذي هنا لابد وأن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. فيعني هنا هذه أمور مهمة جدا أستاذي، أن نعرف أن هذا من الدين. ولذلك بعض الأشخاص أحيانا يضع حجرا مثلا لسيارته، خاصة السيارات القديمة وما إلى ذلك، نسأل الله أن يغني جميع المسلمين. فبعض الفقراء معه سيارة قد تكون يعني تحتاج إلى حجارة أو ما شابه ذلك، ويترك هذا، قد يكون سبب أستاذي في قتل عائلة. وهذا سمعنا عنه أحيانا، ويعني تتبع الأخبار أن السائق ما يدري أن هناك حجر في الطريق، فتكون سبب في كارثة، يعني قتل عائلة بأكملها بسبب وضع هذا الحجر. المياه أيضا، بعض الناس قد ينزلق يعني، أو تنزلق قدمه، أو حتى السيارة أحيانا تنزلق، خاصة يعني السيارات القديمة. فلابد أن ينتبه إلى هذه الأمور، أن هذا دين، وأن هذا فيه يعني حلال وحرام، وهناك يعني أحكام تكليفية
1: النصوص
0: معروفة.
1: كثيرة فضيلة الدكتور، يعني أنت تحدثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق. أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تميط الأذى عن الطريق صدقة. صدقة في ذلك، يؤجر الإنسان في
0: نعم
1: ذلك.
0: صحيح. نعم.
1: حديث النبي: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق.
0: كلها أستاذي تدخل على أنها عبادة، على أنها عبادة، كما أن الإنسان يصلي، فكذلك يعني هناك معاملات، هناك عبادات. حتى الفقهاء عندما ذكروا أبواب الفقه ذكروا ما يتعلق بالعبادات وذكروا المعاملات. وسبحان الله، حتى أمور يعني الأمور المتعلقة بالله عز وجل مبنية على المسامحة، بينما المتعلقة بالعباد على المشاحة يوم القيامة. هذا كما ورد في حديث المفلس، أنه في النهاية يعني يؤخذ من سيئاتهم
1: فتطرح
0: عليه ثم يطرح في جهنم إذا كان مؤذي لهم. والأذى للمؤمنين قضية خطيرة جدا، يعني أنا أستغرب من بعضهم حتى أثناء قيادة السيارة، أثناء يعني مسيره أحيانا، سبحان الله، كأنه إنسان آخر عندما يجلس خلف المقود السيارة، يعني يسب ويشتم. تخيل أستاذي هذا الإنسان الذي طبعه هكذا، كم سيتعلق به من الناس يوم القيامة يريدون أن يأخذوا يعني حقهم.
1: والله صور دكتور، صور الأذى في الطريق في زمننا الحاضر في أيامنا هذه كثيرة ومتعددة. نعم. يعني إلقاء مثلا أعقاب السجائر أحيانا تؤدي إلى كوارث.
0: صحيح.
1: أو كاسات المياه أو القهوة أو الشاي، يعني نعم، تؤذي السائقين المجاورين. في أشرت إلى الماء قبل قليل دكتور، في شهر في موسم الشتاء أيضا أحيانا يكون في تجمعات للمياه بسبب هذه الحفريات وهذا
0: أحسنت
1: العمل،
0: نعم
1: وأيضا في حتى تردنا أسئلة إنه يكون في موضوع إيذاء للناس للمارة.
0: أستاذي. تخيل الإمام الغزالي رحمه الله قال حتى لو أراد أن يحمل شوكا، عندما ذكر آداب الطريق وما يتعلق بها، قال فلا يسمح له أن يدخل مثلا في الطرق العامة يحمل أشواك وحطب وأشياء إلا بطريقة يعني مهذبة، حتى أنه لا يؤذي الناس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: نهى عن أذى المؤمنين بأي شيء، حتى قال من كان معه يعني سهام فليمسك على نصلها حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، يعني إذا مر في الأسواق أو في المساجد. فهكذا أيضا يعني الأمور الظاهرة والباطنة تحتاج منا إلى يعني أن نأخذ الأدلة حتى تكون تعرف أن هناك لها تأصيل شرعي،
1: نعم.
0: يعني ليس هكذا.
1: يعني إماطة الأذى فضيلة الدكتور والمحافظة على الطريق من أفضل الأعمال ومن
0: أحسنت
1: الأعمال التي يعني تكون سبب لدخول الجنة
0: أحسنت نعم. هنا أستاذي يعني ورد عن النبي
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه وسلم.
0: عليه وسلم كما في رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله علمني شيئا ينفعني، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. تخيل أستاذي هذه الرواية. وقال أيضا قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. كذلك في رواية بينما رجل يمشي، هذه لعلك أشرت إليها أستاذي قبل قليل، في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. إذن إماطة الأذى عن الطريق سبب للمغفرة، سبب للتخلص من الذنوب. في رواية مر رجل بغصن شجرة في ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم فأدخل الجنة. هذه أيضا سبب لدخول الجنة، سبب أيضا كما أشرتم إلى أنه صدقات في الصحيحين في رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، يعني تقضي بينهم إذا كان هناك شجار أو نزاع بينهم، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تخيل أستاذي يعني كأنك أنت تقدم مال لهذا الإنسان أو لغيرك، وفعلا للعلم هكذا، لأنه أنت عندما تجنبه القضايا الكثيرة والحوادث وما إلى ذلك فعلا أنت تصدقت عليه. وإن يعني الأمر الصدقة ليس دائما مال، فأحيانا بالعلم، أحيانا تتصدق بالجاه، أحيانا تتصدق بمثل هذه الأمور إماطة الأذى. في رواية مسلم خلق الله عز وجل ابن آدم على 60 و300 مفصل، هذه سبحان الله أستاذي تدل على يعني صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا في العلم الحديث، يعني عندما صارت الأشعة والصور وما إلى ذلك يعني عرفوا هذه الأرقام 100%، بينما في السابق ما كان فيه مثل هذا العلم التجريبي. قال صلى الله عليه وسلم فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر عدد 60 و300 السلامي هذه، قال أمسى في يومه وقد زحزح نفسه عن النار. هذه أيضا هي يعني سبب إذن يعني لدخول الجنة، وكذلك
1: مباعدة
0: مباعدة عن النار. أحسنت أستاذي هذه النقطة التي أردت.
1: يعني جزاكم الله خير، يعني الحمد لله رب العالمين. أيضا من يسر يعني هاي كمان هاي الجزئية فضيلة الدكتور، من يسر الحمد لله رب العالمين يسر الإسلام، أعمال بسيطة وإنسان وأجور كبيرة تترتب عليها، يعني إماطة الأذى عن الطريق سبب لدخول الجنة، عدم إيذاء المارة سبب لدخول الجنة، وأقلها يعني كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني أعمال بسيطة وبالمقابل أجور كبيرة مترتبة على ذلك. دعنا نتحدث فضيلة الدكتور الآن عن واجب المسلم تجاه يعني نظافة بيته، نظافة المسجد، نظافة الأماكن العامة بشكل عام، يعني إماطة الأذى عن الطريق مسؤولية عامة على
0: أحسنت.
1: الجميع فضيلة
0: أحسنت.
1: الدكتور.
0: أستاذي أنتم أشرتم قبل قليل في كلمة جامعة وجميلة، وهي المساجد، المدارس،
1: الأماكن العامة. نعم
0: التجمعات، نعم، الجمعيات الخيرية التي يعني التي يتجمع فيها الناس في مناسبات مثلا الأفراح والأتراح، كلها هذه حقيقة الأساتذة في الجامعات والطلاب يعني.

0: هكذا في التجمعات دائما.
1: يعني
0: هذا
1: مشاهدات دكتور هي مشاهدات من الواقع، يعني للأسف. يعني الآن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإنسان الآن المسلم عندما يذهب لأداء هذه الصلاة ذهب لأداء عبادة، للأسف يعني عند البعض، ربما عند البعض
0: أحسنت. آه نعم،
1: يعني يخرج بكأس ماء ويلقيه في الطريق.
0: وهذا واضح، نعم وهذا بين أستاذي. لذلك يعني هذه كما أشرتم وصية للجميع حقيقة، يعني للجميع عامة، على إماطة الأذى عن الطريق، لأنها طريق الجنة. يعني هذا الحديث الذي قبل قليل أنه أزال غصن شوك كان سبب في دخوله الجنة، شكر الله له فغفر له، وهكذا.

0: أستاذي. لذلك يعني هذه كما أشرتم وصية للجميع حقيقة، يعني للجميع عامة، على إماطة الأذى عن الطريق، لأنها طريق الجنة. يعني هذا الحديث الذي قبل قليل أنه أزال غصن شوك كان سبب في دخوله الجنة، شكر الله له فغفر له، وهكذا. يعني عدة روايات وردت حول هذا. كذلك بعض الناس يقول هذه مسؤولية متعلقة بعمال النظافة
1: أو
0: مثلا.
1: جهات معينة،
0: نعم،
1: صحيح.
0: هو ما

0: يعني عدة روايات وردت حول هذا. كذلك بعض الناس يقول هذه مسؤولية متعلقة بعمال النظافة
1: أو
0: مثلا.
1: جهات معينة،
0: نعم
1: صحيح.
0: هو ما يعني قالوا للنبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قيل سوداء كانت تقوم المسجد، فقال يعني سأل عنها صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت، ولما أخبروه بشأنها قال ألا آذنتموني دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبر تلك المرأة رضي الله عنها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهمية التنظيف بشكل عام، ونظافة الطريق جزء من الإيمان. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لأن أستاذي من يشاهد مثل هذه الأمور سيقول لعنة الله على من فعل هذا، واللعن طبعا هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. قال الفقهاء في ظلهم، أيضا كذلك في أيام الشتاء في شمسهم، لأنه أيضا الناس يتشمسون في أيام الشتاء فقاسوها عليها. وكذلك في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذه أماكن يعني كل من شاهد هذه المخالفة سيقول لعن الله من فعل هذا، وأذكر أن اللعن طرد من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. كذلك شريعة الإسلام استوعبت جميع شؤون الحياة، وسبحان الله حلت كل قضية تعتري الإنسان من المهد إلى اللحد. يعني هل هناك مشكلة ما يعني ما حلها الإسلام؟ كل المشاكل سبحان الله قد بينها تماما. في رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه أستاذي جمعها ابن حجر رحمه الله في كلام جميل حقيقة في أبيات، قال أخذت من جميع روايات الحديث يعني هذه، وجمعها طبعا من أكثر من رواية، قال جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق في قول خير الخلق إنسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، وفي الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا أهدي سبيلا وأهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرف وأكثر ذكرى مولانا. يعني جمع هذه الأمور كلها كاملة متعلقة بحق الطريق. وتخيل أستاذي لو أننا فعلا طبقنا هذا يعني في بلاد الشرق الأقصى، تتكلم عن ملايين الملايين دخلوا إلى الإسلام بدون جيوش فتح، ما وصلتهم لا جيوش فتح ولا شيء، إنما من أخلاق التجار. بسبب أخلاق التجار بلاد الشرق الأقصى كاملة دخلت كلها في الإسلام أفواجا بسبب ما رأوه يعني من معاملات طيبة.
1: إذا يعني فضيلة الدكتور هناك يعني أماكن منهي في شريعتنا الإسلامية عن تلويثها، قارعة الطريق والظل، وهنا عندما نتحدث عن اللعن أي الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى،
0: نسأل الله العفو. نعم.
1: الآن نتحدث دكتور عن يعني مسؤولية المسلم أو الإنسان بشكل عام، عن مسؤوليته عن البيئة، أهمية المحافظة على البيئة، مسؤولية المسلم تجاه البيئة إذا تكرمت.
0: أستاذي لابد وأن نعلم أن الإسلام يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، ومما أمر به الدين القويم المحافظة على البيئة التي نعيش فيها وعلى الأرض التي نسكنها، وأن نهتم بها، وهذه المحافظة لمصلحة الفرد والمجتمع. قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وقال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في

0: 4 أيام سواء للسائلين. وكثيرة آيات القرآن الكريم في وصف الأرض وعظم صنع الله عز وجل وروعته وعظمة الصانع سبحانه وتعالى من الذرة إلى المجرة. وأحسن القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. خلق الله عز وجل كل شيء جميلا. الإنسان مستخلف في هذه الأرض، ولذلك قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك من هذه الاستخلاف أن الإنسان لا بد وأن يحافظ على هذه الأرض، على هذه البيئة. أستاذي، نحن الآن كأننا في سفينة واحدة، يعني إذا واحد خرق السفينة أغرق الجميع. ولذلك تخيل الآن كم تعاني الآن الكرة الأرضية كلها بكاملها الآن، يعني تزداد درجات الحرارة فيها، في مصائب إذا حصل يعني خلل في نسبة الأكسجين مثلا، أو في نسب العناصر، أو في أشياء يعني تلوث البيئة.
1: مشكلة التلوث معروفة.
0: وبعدين أستاذ، الصناعات الآن الحديثة،
1: نعم، والغلاف الجوي، نعم،
0: أحسنت، الحضارات القديمة ما كان فيها مثل هذا، كل شيء كان طبيعي، بينما الآن سبحان الله
1: صناعي،
0: يعني مصانع كلها تبث في الأجواء، يعني حقيقة الخطر ليس بالسهل. ولذلك انتبه العقلاء حتى من غير المسلمين إلى اجتماعات في العالم على مستوى عالي، يعني أن يضعوا حدودا لهذه الأمور حتى لا يقضوا على البشرية بشكل عام.
1: نعم، هناك نهي أيضا فضيلة الدكتور يعني عن موضوع تلويث الماء والهواء أيضا.
0: أحسنت،
1: يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت قبل قليل، والتبول في الماء الجاري هذا في نهي فضيلة الدكتور.
0: نعم، أشد.
1: نعم، وعدم الإسراف في الماء أيضا، عندما نتحدث عن الماء هناك نهي عن الإسراف في الماء.
0: أحسنت أستاذ. نعم،
1: والهواء أيضا في يعني أحاديث أيضا تحث على المحافظة على الهواء والغلاف الجوي.
0: مثلا أستاذي، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة.
1: نعم،
0: الزراعة أستاذ، الأشجار كلها تعطي أكسجين الآن.
1: نعم،
0: فتخيل يعني الآن المناطق الزراعية، حتى أنت عندما تدخل مناطق زراعية تجد انشراح صدر وراحة نفسية سبحان الله ما تجدها في المدن أو الأماكن التي لا توجد مثل هذه الأشجار، وذلك لأنها تعطي الأكسجين، يعني تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطي أكسجين، فتعمل سبحان الله على يعني إعادة أو تنقية الهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة
1: فليغرسها،
0: فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني تخيل، هل أنت تريد بعدما تكون قد تحطمت النجوم والكواكب والكون كله ذهب، أنت تريد من هذه الشجرة شيء؟ لا، وإنما هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الزراعة.
1: حث، نعم، صلى الله عليه وسلم على الزراعة وغرس الأشجار ومنع أيضا القطع الجائر. كل هذا في النهاية موضوع يؤثر بصورة مباشرة على الهواء.
0: أحسن،
1: والمحافظة على الهواء.
0: يعني هذا أستاذ القطع الذي أشرتم إليه، يعني الاحتطاب الجائر هذا، عندما يعني أنت تخيل بعض الأشجار عمرها ما يزيد عن يمكن 200 سنة أو 300 سنة، فيأتي عابث مثلا ويقوم بقطعها، لابد أن ينتبه إلى هذه الأمور الآن. بالعكس، إحنا يجب أن نشجع على الإكثار من الزراعة خاصة، وكما أشرتم قبل قليل أن هناك زيادة في المصانع.

0: يعني هناك طهارة خارجية، لكن هناك طهارة لا تقل يعني أثرا، وهي ما يتعلق بالقلب، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعني هو ملك يعني لجميع هذه الأعضاء، ولذلك القلب إذن لا يغسل بالماء كالثياب التي تطهر بالماء، إنما بالتخلص من الأوصاف الذميمة والاتصاف بالأوصاف الجميلة، يعني ما يسميه العلماء تخلية وتحلية. يعني حتى بالمثال يتضح المقال، لو جئنا إلى بيت قديم مهجور وأردنا مثلا أن نسكن فيه، فنقوم أولا بالتخلية، بإزالة الأتربة، إزالة الأشياء التي أكلها الصدأ مثلا من سنوات طويلة، نقوم بإخراجها، ثم بعد ذلك نأتي لترميم البيت، وثم ذلك الطلاء، الدهان، التعطير، إلى غير ذلك. وهنا كذلك نتحدث عن القلب، فيخلص صاحبه يعني صاحبه من الشرك أولا والرياء، ويجعل جميع أعماله لله عز وجل. ولذلك هنا نذكر بالإخلاص، الإخلاص في العمل هذا من الأهمية بمكان. تخيل أستاذي مثلا يجلس اثنان، هذا يعمل وهذا يعمل، وهذا نفس العمل وهذا نفس العمل، هذا مقبول عمله عند الله عز وجل، وهذا مردود، لأنه هذا لا يريد وجه الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا لا بد من شرطين حتى يقبل العمل. يعني ما هو شرط قبول العمل؟ قالوا لا بد من شرطين: الإخلاص وموافقة الشرع. إذا اختل واحد من الشرطين وقع العمل باطلا لا قيمة له.
1: لذلك بالدعاء اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
0: يعني مما سمعت عنه والله أعلم في مدى صدق القصة، أن أحد الأشخاص أراد أن يقوم بتسليم قبيل المدارس، يعني حقائب مدرسية مجهزة وهدايا وكذا، وجهزها وذهب حتى يعني إلى المكان، فلما جاء إلى تلك القرية وجد الكهرباء مقطوعة، قال نؤجل العمل إذن إلى مرة أخرى. ماذا يقصد هذا؟ هذا يقصد الصورة والتصوير والبث وما إلى ذلك، لعله في غاية.
1: والحديث دكتور، يعني أول من تسعر بهم النار ثلاث،
0: نعم،
1: منهم
0: الشهيد والمتصدق، ونعم
1: نعم،
0: أحسنت،
1: ما في إخلاص.
0: نعم، كان السبب هو عدم الإخلاص،
1: نعم،
0: والعالم يعني القارئ،
1: العالم حتى
0: نعم،
1: يقال عنه عالم، والكريم حتى يقال عنه سخي
0: جواد،
1: أو
0: نعم
1: جواد.
0: صحيح.
1: نعم
0: فتخيل أول ما تشعر النار بهم، يعني أمر يعني ليس بالسهل،
1: نعم
0: أمر خطير. فإذا طاهر القلب لا يطلب من المخلوقين مدحا ولا ثناء، بل يستتر بالعبادة. والله يا أستاذي عندما تقرأ عن أحوال السلف، تخيل أنهم كانوا يدهنون الشفتين حتى لا يظهر يعرف أنه صائم. تخيل كيف، يعني حتى هو ما أحد يعرف أنه صائم، ويدهن شفتيه يعني بشيء من الدهن أو شيء حتى يظهر أنه كأنه يعني أكل قبل قليل، وسبحان الله كانوا يستترون. ولذلك حتى يود بعضهم أنه لم يطلع عليه أحد. يعني الإمام الشافعي رحمه الله الذي يعني ملأ الأرض علما، قال أتمنى لو أن علمي وصل إلى الناس بدون أن ينسب إلي. تخيل أستاذي، يعني هذا العلم الذي ملأ الأرض علما، فقال يعني هذا العالم رحمه الله، قال أتمنى لو أن علمي وصل إلى الناس بدون أن ينسب إلي. نقول قال الإمام الشافعي وقال كذا، سبحان الله كانوا يهتمون بأهم شيء، يعني بالثمرة المرادة. ولذلك طاهر القلب لا بد أن يسأل نفسه لماذا عمل، ولماذا ترك، لماذا أحب، لماذا أبغض، لماذا أعطى، لماذا منع، لماذا تقدم، لماذا تأخر، هكذا. فلا بد أن يسأل نفسه. وسبحان الله يعني طاهر القلب أيضا لا بد وأن يعلم أنه العمل لا بد وأن يكون خالصا لله عز وجل، وليس لغيره نصيب فيه. فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأقوال والأفعال، وسليم القلب باتجاه إخوانه من المسلمين. لأن أستاذي أمراض القلوب عدها العلماء يمكن تزيد عن أمراض الأبدان، فتخيل الحسد والغل والحقد وما إلى ذلك. يعني في ناس سبحان الله في قلبه دائما شيء خلل معين لابد وأن يقوم بإصلاحه، كما تغسل الثياب اغسل أيضا القلب، فلا يحسد على نعمة أنعمها الله على الناس، بل يفرح بها، لأنه يعلم أن محبة الخير للمسلمين من صفات المؤمنين، وقد جاء في الصحيحين لا

0: يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل وصلنا إلى هذا المستوى؟ لابد أن نسأل أنفسنا. إذا لم نصل فلا بد أن يعني نسعى إلى الوصول، والله عز وجل سيعين الإنسان من خلال الدعاء والتدريب والتمرين على أن يكون دائما يحب الخير للناس.
1: جزاكم الله خير. دكتور، دعنا نتحدث الآن عن العلاقة بين النظافة، نتحدث نحن في حلقة اليوم عن النظافة، نتحدث عن العلاقة بين النظافة والأخلاق. أنت أشرت في حديثك دكتور أنه يعني انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها بسبب أخلاق الصحابة. هل دكتور النظافة تعكس أخلاق المسلم؟
0: أستاذي، هو الإنسان سبحان الله يعني مع الأيام يتدرب، يعني في البداية مثلا يأتي إلى المسجد، كيف يجلس مع هذا، كيف يخالط هذا، يصلي مع الناس جماعة. لاحظ مثلا العبادات أستاذي، كيف في عبادات يومية كالصلوات، في عبادات سنوية مثلا كرمضان، في أيضا يعني حتى في الاجتماع بالنسبة للصلوات، حتى في الصلاة نفسها، يعني عندنا الصلاة قد يصلي الإنسان في بيته صلوات السنن مثلا، في المسجد يجتمع معه عدد أكبر، في يوم الجمعة يكون عدد أكثر، في يوم عرفة تكون اجتمعت على مستوى يعني الكرة الأرضية تقريبا،
1: عالم اجتماع عالم
0: جاء نعم من كل فج عميق. فهكذا سبحان الله يتعود، ولذلك من خلالها يتعود الإنسان على أن يتخلص من كل ما يتعلق بهذه الشوائب من الأخلاق الرديئة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا مجال للكبر في القلب الذي فعلا يعني أشرتم إليه أنه صار طاهرا نظيفا وغسل قلبه على الطريقة، كما يغسل يعني ملابسه وكما يغسل ظاهره. ذكر العلماء كلاما جميلا والله مرعب، يقولون أن معظم الناس، وطبعا لا نعمم، قال معظم الناس يهتمون بالظاهر، وهذا هو مكان نظر المخلوقين، وينسون القلب الباطن وهو مكان نظر الخالق. فهنا لابد إلى الانتباه إلى هذا. وقد جاء في الحديث في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل يعني هذا الأمر الخطير. كذلك يعني لابد وأن نعلم أن الإنسان دائما يأخذ مع إخوانه على المحمل الحسن. يقول أحد العلماء قال: تتبعت يعني القضايا بين الأرحام وقطيعة الأرحام وبين الزملاء، قال فوجدتها تعود إلى أمرين: إما مفهوم لم يقصد أو مقصود لم يفهم. يعني هذا قال كلام وهذا فهمه شكل آخر، وهذا أراد شيئا والآخر فهم منه شيئا آخر. فلا بد أن نبدأ دائما إخواننا بالتحية بالسلام، حتى لو كان هو أكبر عمرا أو قدرا، فيعني جميل حتى من الكبير أن يسلم على الصغير، وإن كان يعني الأمر يعني الأفضل أن يكون الأولى يعني كما ورد في السنة، لكن يعني هذا سبب حقيقة لدخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. تخيل أستاذي، هذا كله يساعد على تطهير القلب وعلى تنظيفه يعني 100%، حتى لا تبقى هناك شائبة. وسبحان الله، حتى أستاذي لو رأيت أنت أصحاب المعاصي والذنوب أشفق عليهم، فالطبيب لا يقتل المرضى بل يسعى إلى علاجهم، وهكذا الأصل يعني. وتذكر قول الله عز وجل: إذا كنت أنت من المستقيمين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهي نعمة أن أبعدنا الله عن المعاصي ووقع وابتلي هو بتلك المعصية.
1: جزاكم الله خير. جزئية أخيرة نختم بهذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن النظافة، علاقة أيضا النظافة بالصحة الجسدية، كيف تكون النظافة سبب للوقاية من الأمراض؟
0: أستاذي يعني الآن قبل قليل لما ذكرنا في الوضوء غسل البراجم مثلا، وهي ظاهر الكف مثلا، والاستنشاق وما إلى ذلك والمضمضة، كل هذه تخليص الآن من الجراثيم. الآن في العلم الحديث الآن صار عندنا يعني مجهر وكذا ويصور تصوير عجيب، يعني أكيد عندما تخيل هذا المجتمع الطاهر المسلم النقي كحال الذي يأكل مثلا كل ما تحرك على الأرض، أو كحال

0: بعض المجتمعات الكافرة التي لا يعرفون أحوال النظافة، أو يتفاخرون مثلا في مثل قبل قليل نقول مثلا يتفاخرون بأشياء يعني منتهى القذارة أجلكم الله، من مأكولات ومطعومات ومشروبات، وكذلك لا يغتسلون. أنا شاهدت في بعض البلاد أنهم يعني طائفة يقولون أن الغسل هو قيد من القيود، فلا بد أن أتخلص أنا ولا أغتسل ولا شيء، يعني يمر عليهم سنوات لا يغتسلون.
1: ولنا في هذا الموضوع عندما نتحدث عن النظافة في رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم القدوة والنموذج والمثال الذي يقتدى،
0: نعم،
1: لأنه كان كذلك صلى الله عليه
0: قال
1: وسلم.
0: تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم دائما معه السواك عند النوم، عند الإفطار، عند الاستيقاظ من النوم، عند كل وضوء، عند كل صلاة، الطيب، رائحة الطيب العطرة، الغسل، دائما مغتسل صلى الله عليه وسلم لكل جمعة، لكل وقت عند تغير الروائح. يعني كان حتى عرق النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: كان
1: وسلم.
0: يخلط مع الطيب يعني تبركا به صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، النظافة ليست مجرد سلوك يومي، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وعنوان لحضارة الإسلام ورقي أخلاقه. فالمسلم الحقيقي يحرص على طهارة قلبه ولسانه، كما يحرص على نظافة بدنه وثيابه وبيئته، ليكون قدوة حسنة في مجتمعه. المحافظة إخوتي الكرام على نظافة بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا وشوارعنا مسؤولية مشتركة، تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع، وكل عمل نقوم به للحفاظ على البيئة وإزالة الأذى عن الطريق هو صدقة نؤجر عليها بإذنه تعالى. فلنجعل أيها الإخوة والأخوات من النظافة أسلوب حياة يغرس في أبنائنا ويمارس في كل مكان، حتى نعكس الصورة المشرقة لديننا الإسلامي الذي يدعو إلى الطهارة والجمال والإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين، وأن يرزقنا حسن الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يديم على وطننا الأمن والنظافة والصحة والعافية. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عطالله النصاصرة. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: أشكرك أستاذي، وأشكر جميع المستمعين والمستمعات، سائلا الله عز وجل أن نجتمع جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع بكم فضيلة الدكتور. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702.

0: مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة

0: بيتك، هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: الحصاد الحصاد الحصاد.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمواصفات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمواصفات.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شكل المكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن

0: تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
2: كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67.

0: مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرحمكم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06-510-40-80.
12: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
13: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
14: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
13: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
14: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
13: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
14: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
13: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
12: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شاي.

0: شارع المدينة المنورة أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

رباه، لا رب سواك، إني أجلك في علاك. قد أبدعت هذا الوجود بكل ما فيه يداك، وخلقت من فيه فليس لهم حما إلا

العفو عفوك يا عفو، ولا هدى إلا هداك، رضوانك الفوز العظيم، ودونه كان الهلاك. إني أراك بكل ما أبدعت في هذا الوجود، يا من حدودك في التجلي والعطاء بلا حدود. الجود جودك، غيرك اللهم لا أحد يجود. مهما ادعى الطاغون، غيرك في الخلائق لا يسود. إنا إليك من التراب متى تشاء لنا نعود. إني أراك تسبح الأطيار باسمك والزهور، والنجم والأفلاك ساجدة على مر الدهور، والكائنات تردد اسمك في العشية والبكور. رباه قدرتك الجليلة كنهها نار ونور، فالطف بعبدك من سواك رحيمه يوم النشور. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل

يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا

تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

بهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله.

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى

ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

0: وحفدة ورزقكم من الطيبات.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حبيب الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم

0: المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف

0: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: صديقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقلنا إن الجري معناه تقليل الزمن بالنسبة للمسافة، والجري لون من السرعة. وقلنا أنك لا تدرك من يجري أنه يجري إلا إذا كان جريه قفزا، جري انسياب ما تدركوش. وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسهاب، وقلنا في حركة الظل وأيضا في حركة نمو الإنسان، قلنا أنه ما بينموش في آخر النهار بل بينمو في كل أجزاء النهار جزيئا بسيطا من الايه؟ من الملي اللي هو بيزيد. وقلنا كل يجري لأجل مسمى، والأجل هو المدة المحدودة، يا مدة يا زمن. إن أردنا ظرف الزمان قلنا مدة، وإن أردنا المكان قلنا مسافة. طيب يجري لأجل مسمى، ما هو الأجل؟ الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر، وبعدين تيجي إذا انشقت الإيه؟ السماء، وبعدين إذا

الشمس وإيه انكدرت وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا يبقى ده الأجل، تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور، إذا الشمس إيه كورت وإذا النجوم انكدرت. أو أن ذلك تعبير عن عملها اليومي، لأن احنا عرفنا أن الشمس لها مطالع متعددة، صحيح المشرق جهته العامة واحدة، لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فإذا المشرق وإن كان جهة عامة واحدة إنما له إيه؟ له أماكن. وقلنا إن في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس في مصر، طاقات لمطالع الشمس كل يوم تطلع من طاقة، اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي وبكرة تطلع من الطاقة دي، كل يوم لها إيه؟ يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة، وتظل تقطعها ثم تعود مرة إيه؟ تعود مرة فإلى أجل مسمى، يعني يومي تنتهي. ولذلك احنا بنسميها إيه؟ البروج، الشمس تنتقل في منازل متعددة، احنا بنسميها في الإيه؟ بنسميها البروج، برج الإيه؟ الحمل، وبرج الإيه؟ الثور، وبرج الإيه؟ السرطان، وبرج الأسد، وبرج السبلة، مش كده؟ وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الدلو، وبرج الإيه؟ الحوت، كل واحد له إيه؟ له زمن. هذه الأبراج بتحدد عملية الطقس العامة، يعني حرارة، برودة، حول، مطر، كل دي بتحددها. لكن اللي يفسد عملية التحديد المضبوط في الكون العمليات اللي بيعملها الإنسان، أو العمليات افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب وهواء سكسج وهواء مش عارف نسيم، وبعدين حصلت حريقة في غابة، الحريقة اللي في الغابة عملت ايه؟ علشان النار عايزة اكسجين، بتاخد اكسجين الجو ده كله، يقوم لازم يجي هواء له تاني ايه يملأه، مدام هيجي له هواء يملأه تاني يبقى لازم يجي بشدة ولا مش بشدة، يجي بايه بشدة، فتختل المسألة وتختل الحسبة نظر التجارب اللي احنا بنعملها، التجارب الذرية اللي بتعمل تفريغات في الجو دي اللي مخلية الايه المسألة ما تجيش منضبطة تمام الانضباط على الايه على الابراج، كل يجري لاجل الايه. هناك بقى الابراج اللي احنا قلناها الاثنى عشر دي اللي بيقول فيها حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، عقرب القوس جدي دلو وحيط، ما عرفنا من أمة السريان بالتركيب كده، واللي بيتابع الجرائد علشان يعرف البرج بتاعه ايه يشوف ايه الايه موجودة بالله. كل يجري لأجل مسمى، يبقى أول آية ايه رفع السماوات بغير عمل، خلاص استواء على العرش، سخر الشمس والقمر، دي آية تانية، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر الله، فيه شيء تبرزه القدرة وأبرزها، إنما له صيانة، له إيه؟ له صيانة، الصيانة دي عايزة تدبير بقى. ولذلك قدر فخلق ودبر بقيومية، قائم على أمره، يعني كل حال كل يوم هو في إيه؟ كل يوم هو في إيه؟ كل يوم هو في شأن. يبقى إذن التدبير، معنى التدبير يعني إيه؟ يقال فلان دبر وفلان فكر، التفكير البحث عن الشيء لإخراج المطلوب منه. أنت لما تجيب شوية حب مثلا غلة ولا حاجة وتفركها بإيدك كده عشان تعمل إيه؟ عشان تطلع الحب، أهو ده لون من الفكر. يبقى الفكر بيعمل عملية بحث، ينقب لحد ما يطلع لب الأشياء. التدبر يعمل إيه؟ يقول لك إياك أن تقتنع بما هداك إليك فكره الآن، شوف هينتج منه إيه بعدين، احسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه؟ يجيب لك عطب، عطب فيما بعد. الناس اللي اخترعوا المبيدات الحشريه دي زمان لما اخترعوها قعدوا فكروا في ايه اللي يموت الحشرات، مش كده؟ الحشرات دي ايه اللي يموت، فاخترعوا المبيد الحشري، وبعد ذلك بقى باختراع ايه قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه وبتاع، واستعملوا المبيد الايه الحشري، الحشرات نفسها زي ما قلنا زمان بقت كيفة مبيد وعلى عادش بتنفع ليه، لانها كانت مناعة منه، ومش دي بس مش منفعتش، وضرت المبيدات اشياء اخرى لدرجة ان الذين ذهبوا على الدنيا بانهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجرم من يستعمله. يبقى ده ما تدبر

قرش بقى، يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاجل دلوقتي، انما ما شافش العاقبه ايه، لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء. ولذلك افلا يتدبرون القران، ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده، شوف ورا الايه ايه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه، سوروا القران، سوروه يعني ايه، زي ما تسين الارض انت كده، سوروه يعني طلعوا منه الايه، طلعوا منه الكنوز اللي فيه، ما تنظروش الى الايه، ما تنظروش الى. فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقة التفكر. التدبر يعمل ايه؟ يحمي حماقة التفكر. مثلا العيل اللي بينام ما يروحش الدروس، ولا يروح الدرس ينام، ولا ما يذاكرش يوم، ولا مش عارف ايه وبتاع، ولا ما تدبرش العاقبة، ما تدبرش، بس بلاش عمره في اخر السنة انه يسقط كده وغيره ينجح. مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهاية النهاية، لا خلينا في النهاية الايه، في النهاية ما تدبر في شيء تستسهله انت، ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونة. لما تسيبه يتراكم على بعضه كده وكده يصعب عليك المؤونة. ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعمله، طب روح على الحوض كده، وعشان تغسل بعد الاكل، بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم، البقايا دي بتبقى كسر مش ميه سايله، لو سايله كانت نزلت، انما ما دام حاجه لها جرم كده وكبيره تبقى لسه لازقه في الايه، البق، وتقعد تتمضمض. انت لما تتمضمض وتتمضمض في الحوض، صح، عمليه سهله وخلاص، وتحط الحنفيه الميه وتمشي في، ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي ويترسب الحتت دي تسد الايه، وبعدين يجي يوم تلاقي الحوض مسدود وتقعد تربك البيت كله. الله، انت استسهلت العمليه انما ما تدبرتش عمليتك ايه. لكن لو انك انت عملت مصفى رقيقه عشان تحوش الحاجه اللي لها سمك، ما تنزلش في الرز، القطع الطعام، قطع اللحمه اللي بتبقى اللي باقيه، كل الحاجات اللي بتبقى باقي دي وترميها في، اقول لك انت ما تدبرتش. ما تدبرتش ليه؟ لانك انت نظرت الى تسهيل المهمه في انك عملت الحنفيه كده وراحت نازله، ما هي اصل البلوعه اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقه بحيث انها تسيب دي، وانت فاهم انها هتنزل تحت، لا ده هتنزل في البتاعه التحتانيه اللي عاملينها بتحوش الثقل دي، وتروح مترسمه وبعدين، يبقى ما تدبرش. يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب، بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش لك ضرر، اهو ده بقى ايه، التدبر. التدبر بقى احنا بنسميه صيانه الاشياء، في صيانه الاشياء، يدبر الامر، يفصل الايات. احنا قلنا معنى يفصل الايات مش يجيب ايه كده عامه، زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في المتعارف ايه، بدله يدوها له وبعدين يقعد يجي يلبسها، لا طويله وقصيره وضيقه وواسعه، وبعدين يروح يقيفها، لا هو بيدي كل حاجه ايه بالتفصيل تبقى ما تنفعش. ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا في فتوى مثلا، يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه، نقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل، احنا عندنا فتاوي جاهزه، انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى، مش الفتوى تيجي على مقاسك انت، كل شيء الجاهز فيه شر الا الفتوى، فتوى جاهزه ملناش دعوه، ما بنفصلش فتاوى. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو أن المسألة حياه تنتهي كانت بقت سهلة، أدي احنا نعمل اللي عايزينه ونقول لك هنموت ونروح ونعمل، نقول لك لكن في لقاء آخر، لقاء آخر حينبت فيه كل ايه، كل تصرف، وبعدين تشوف الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وكانوا ظننوا صالح فجعلناه هباء ايه، هباء منصورا، والله كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه، في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على ايه، على شيء. يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياة الدنيا، وانما له اثاره في حياة ايه باقية. فانت عندك هنا راحة موقوتة وتعب ايضا موقوت، لكن في الاخرة راحة غير موقوتة وتعب غير موقوت.
لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

آية تانية من الآيات اللي قلنا وكأي من آية، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. مد الأرض، المد معناه امتداد الشيء، يعني الشيء يبقى قدامك كده وبعدين تلاقيه ايه ممدود. الناس بتاخد المد بمعناه البسط، نقول ده البسط تابع للمد. ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء، يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه؟ الارض ما ايه، الارض مش كرويه، الارض مبسوطه، لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه مد. نقول طب افهم كلمه مد اولا، وافهم كلمه الارض. ما هي الارض؟ هي الارض اللي انا فيها دلوقتي، ولا الارض اللي فيها زميلي، ولا الارض اللي فيها مقابلي، ولا الارض اللي في الشرق، ولا الارض في الغرب؟ اي ارض فيها. يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض. على الأول انت واقف هنا، قد تسير شمالا الى القطب وجنوبا الى القطب الجنوبي، وتيجي تمشي كده وحط خط الاستواء، واللي مقابل لك برضو هناك. تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدودة امامك، ملهاش صور ولا حافة تنتهي له. فلو انها كانت مبسوطة لكان لها ايه نهاية، يا مثلث يا مربع يا مستطيل، يبقى لها حافة ولا لا؟ مفيش حد وصل لحافة الأرض وبعدين قال له وعد تقدم بقى هنا احنا الهوا اهو، مفيش. الله، يبقى ما دام ملهاش حافة يبقى مش مبسوطة. فإذا جيت في أي نقطة من نقط الأرض ومشيت تلاقي أرض قدامك، تلاقي أرض. افهم أن أنت على خط الاستوى اهو، امشي على خط الاستوى، تمشي هتلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي. وبعدين تلاقي جيت في الحته اللي انت بدات منها، تبقى الارض ممدوده ولا لا؟ تبقى ممدوده غير ايه؟ محدوده. ما تكونش الا اذا كانت مكوره، لا تكون الا اذا كانت ايه، بحيث ان مشيت تبع خطوط العرض تنتهي اليها، وحسب خطوط الطول برضو تنتهي إليها. يبقى ما فيش سد الارض كده وقال لك لا ده دي نهايه الارض وهو عشان تقع في الهواء، لا ما حصلش. هتقعد كده ايه تمشي. ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العمليه بتاعت التصوير الجوي. التصوير الجوي لما الارض اتصورت لانها ايه مكوره. قبل كده كان يقول لك، يقول لك انك اذا سرت من مكان وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدات فيه، وما دام تصل الى المكان الذي بدات فيه تبقى ايه، تبقى لازم ايه مكوره. يبقى المعنى والارض مددناها، اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك كل ما مشيت، لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه، الا اذا كانت مكوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وجعل فيها رواسي، رواسي جمع راسي، رواسي يعني شيء ثابت، اللي هي ايه، والجبال ارساها. يبقى الرواسي يعني هي الايه، هي الجبال. والجبال ارساها جي في اية تانية، ما هو مرة يدي الحكم ومرة يجيب الحكم وعلة الحكم، هنا الرواسي بس، انما في اية تانية يجيب علة كونها رواسي. وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، أن تميد أي تضطرب بكم، يعني مثقلات. الله، يبقى مرة يجيب الإيه الحكم، ومرة يجيب الحكم ودليل الإيه، ودليل الحكم. ودليل الحكم في موقع يجب أن تستصحبه في كل موقع خال من الدليل، ساعة ما تقول الإيه رواسي. نيجي بقى بس عشان ما تميدش، عشان ما تضطربش، يقول له ايوه ما تضطربش ليه؟ أم قال لك الارض دي لو كانت مخلوقه على هيئه الثبات ما كانتش عرضه للاضطراب، انما اللي خلاها عرضه للاضطراب ايه؟ انها متحركه، انها ايه؟ متحركه. يبقى ما دام رواسي لئلا تميد بكم، يبقى معناها ان في حركه، لولا هذه الرواسي كانت ايه؟ كانت تميد. الرواسي شيء راسي ثابت. طب افرض ان احنا عمالين دلوقتي نقطع في الجبال، ونقول الجبل ده فيه جرانيت، والجبل ده فيه رخام، والجبل ده فيه اورانيوم، والجبل عمال نقطع في الجبال.

بال وننقلها الحته الثانيه. قال لك شوف بقى، علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر. ايه الحكاية؟ قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز، كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخة وخدت الكرة بتاعت القشرة وقشرتها تطلع كرة تانية من الاحمر، تاخد برضو ايه منه، كل ما تنزل تلاقي ايه كرة صغيرة، الاقطار بتقل. المحيط اللي هو موجود حول الارض هو ده الايه الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي قشرة البطيخة، انما جواه اشياء كثيرة جدا. الأشياء الكثيرة جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل، مش كلها صلبة، ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الأرض، ولذلك كل ما تنزل تلاقي حرارة. ما دام كل ما تنزل تلاقي حرارة، دي تدلنا على أن لما بيحصل بركان والبركان بيطلع منه بيطلع إيه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ حمم سائل كده. يبقى ده من جاي منين؟ ومحرق ولا مش محرق؟ أما قال لك إيه؟ أهو ده اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لأن كل شيء مستدير يتحرك في عملية بيسموها في علم الحركة عملية الطرد الذاتي. الطرد الذاتي معناه إيه؟ هات بطيخة وحط عليها حتة عجينة ولا حتة حاجة كده ودور البطيخة، لازم البطيخة تطرد الحاجة اللي عليها. ليه؟ قال لك لأن الحاجة اللي عليها دي بقت فيها كثافة وثقل على الحتة لحد المركز، وهي لازم تكون متوازنة حاجة واحدة عشان تدور. إذن أنت لو خدت قطاع من الأرض زي ما بتاخد قطاع من البطيخة كده، واخد من المحيط لحد المركز، وخدت من المقابل قطاع زيه ووزنتهم، يطلعوا قد بعض تمام. إن كان فيه مية، إن كان فيه حديد، إن كان فيه زلط، إن كان فيه رمل، كله. ليه؟ قال لك لأنك لو نقلت حتة جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت، خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكانك، إنما هيوضع في مكان تاني ولا لا؟ ولو هو ماشي في العربية هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا، لما يتوضع هنا ولا تكونش باطن الأرض فيه سيولة، لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحته بتاعته اللي كانت زمان، يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش هذا التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الارض. يبقى لما بتبني عماره في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان ده، طب هو انا جبت الحاجات دي منين؟ ما انا جبت التراب والرمل والزلط من حته تانيه، هي خفت هناك وتقلت هنا، لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت ايه يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه يعوض المساله. عمليه بقى العلماء يدوقوا فيه ويدوقون فيه، وربنا ايه يحلها لنا. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال ده مش بس عشان تمدش، لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد بيه. الارض الخصبه كانت بتزرع علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وكانت الصحاري والجبال مهمله. لما الارض ضاقت بينا بقينا نبتدي نعمل ايه؟ نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه، ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر. الله، الصحاري اللي كانت زمان الناس قاعده فيها تلهث من العطش ولا تجد فيها شجره واحده، يقول لك ربنا يروح بفجر في عيون بترول. الله، يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساو لاي قطاع اخر من الارض، بس كل حاجه لها زمن، دي تطلع النهارده ودي تطلع بكره ودي تطلع بعد وتطلع بعد. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال، اذا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها

طب قول بركة فيها في ايه؟ في الجبال. قال لك في الجبال لانها اقرب حاجة، وقدر فيها ايه اقوتها، او في الارض. طب ما الجبال في الارض ما هتعود اليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها، كلمة وقدر فيها ايه اقوتها. طب وين يعني مقدر؟ قال لك ايه، لان القدة عايز استمرارية استبقاء للحياة. فلو ان الجبال دي هشة ونزل عليها المطر كان يعملها مرة واحدة ويخلي الارض زي ايه، والارض تقعد تزرع لها 10 سنين والطبقة الفوقانية ما يبقاش فيها ذرات. يقول لك لا، ده انا حدها لهم بقدر، الحرارة والرطوبة تخلي الجبل يشقق شوية من فوق، وبعدين المطر ينزل ياخد اللي الشقق ده وينزل يبرده، وكل سنة بالشكل ده شوية شوية شوية شوية شوية عشان تبقى ايه فيها استبقاء للايه للحياة. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسية رواسية وانهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين الرواسي دي شيء ثابت كده شيء البتاع، وانهار ميه سائله. ولذلك لما يجيب لك الضدين، ضدين ده سائل استطراق، ولذلك لما جيب موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطور العظيم. الله، بقت الميه جبل؟ قال لك ايه، هو اللي خلق الاسلام كن. وانهار وجعل فيها رواسيه وانهار. النهر ده عادة يطلق على العذب دائما، وإذا أطلق على البحر يبقى بالتغليب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا إيه لا يبغيان. يبقى معنى كلمة نهر معناه إنه إيه، إنه يكون عذب. ومن كل الثمرات، شوف رتب الثمرات على إيه، على أنهار، لأن الثمرات عايزة مية مش كده، وعايزة غريا وأرض خصوبة، يبقى من الإيه من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا. وكلمة بقى مد الأرض بناخد منها إن الأرض ممتدة، اللي تضيح به الحياة في مكان إيه يخطو حيلاقي أرض، فأرض الله إيه واسعة مش كده، أرض الله إيه، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وممتدة قدامكم ما هيش فيها يعني مش فيها حواجز ولا قوة هتتنقل. يقول الفساد اللي في الكون ناشئ من إيه دلوقتي؟ فساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد اجتماعي ناشئ من إيه؟ من إن إحنا عايزين نعوق مد الأرض. ساعة تانية باجي أطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي أوعى تتحرك أضربك بالنار، وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني، وبتاع الأرض. يبقى اذا بيعرضوا ايه؟ بيعرضوا حكايه مد الارض. مد الارض ده كان مفهوم كما قال الحق في سوره الرحمن: والارض وضعها سخرها واخضعها لمين؟ اي ارض؟ طب واي انام؟ يبقى الارض كل الارض للانام، كل الانام. فإذا لم يتحقق المبدأ القرآني سيظل العالم في صراع. لو أن الأرض فيه بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو من إيه؟ من إنها مش لاقية أرض بلا رجال، وفيه رجال بلا أهو، إحنا مثلا رجال بلا أي أرض، وفي أماكن تانية أرض بلا أي أرض. إيه اللي عامل دي؟ الحواجز اللي إحنا عاملينها. مش الارض وضعها للانام كله، الارض كل الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضيه كما قلنا في الامم المتحده، انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدا والارض وضعها للانام، ان كنتوا عايزين العالم يرتاح اعملوا العمليه دي، اللي تضيق به المكان ده يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدوج دي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع، الثمرة الغاية من إيه؟ من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفاية، ما دام رجلين هي نفسها مسنة اثنين. قال لك لا، لأن في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج أحذية، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فردة يمين وفردة

عندنا كلمة الزوج مفردة بس لا تستعمل إلا في شيء له مثل، ما تستعملش إلا في شيء له إيه؟ له مثل. يبقى هي مفردة إنما لازم نستعملها في شيء له مثل زوج، يعني العدد الزوجي زي ما بنقول، ولذلك جاء من إيه؟ عدد فرد وعدد إيه؟ وعدد زوجي. نقول له لا، الزوجي مش اثنين، الزوج فرد بس له مثيل مثله. ففي الأحذية يبقى فرد يمين وفرد في الإنسان ذكر وإيه وأنثى. الله كل حاجة من كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجة. والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانية أزواج، كم زوج؟ ثمانية. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين هيقول ايه؟ ومن الايه؟ الابل اثنين، ومن البقر اثنين. ايش اجمعهم بقى كده؟ ادي ضأن ومعز وابل وبقر، اربعة. لكن هو بيقول ثمانية ازواج، يبقى كل واحد من الاربعة ايه؟ اثنين، زوجين، زوجين اثنين. والا لو كانت بقى ثمانية ازواج يبقوا كام بقى؟ وستاشر. لا، دول أربعة. الضأن في التفصيل ثمانية أزواج، دي في الإجمال. هات التفصيل: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبه اثنين، من البقر اثنين. يبقوا كام؟ اثنين في أربعة كام؟ بثمانية. يبقى مدام اثنين في أربعة ثمانية، يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم ان توأم يعني ايه؟ من اثنين. لا، التوأم هو واحد معه مثله. يبقى لما تجيب الاثنين تقول ايه؟ توأمين او توائم، ما تقولش للتوأم يعني الاثنين، لا هو واحد بس معه ايه؟ زي الزوج. ايه؟ زي الزوج. تمام. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. لا، احنا نسينا نقول في حكمة الانهار. انهار إذا استعرضت كده أنهار الدنيا كلها، تجد الأنهار مجاريها دائما تصب في بحار. يبقى دليل على أن منسوب النهر أعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لأنه لو واطي يقوم يطغى ماء الإيه؟ على النهر. تقوم لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب، لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك إيه؟ يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه تانية غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العالي، عشان العذب اللي ناخده بزروعنا ولشربنا ناخده، والباقي يبقى يروح فين؟ في الايه؟ في البحر. ولذلك علشان تعرف الحكمه دي، قول: بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معموله على هيئه الانسياب. ازاي؟ مش جينا عند البحر كده وعملنا لنا جدار جدار جدار جدار طويل عالي كده عيد العمودي؟ لا، ده منسابة. تلتفت تلاقي الشط كده سنتي مية، وبعدين تقدم خطوة بقت سنتين، بقت ثلاثة، بقت أربعة، بقت خمسة، بقت مش عارف ايه. دي كلها دعاء، لأنك لما تحب تبني حائط سد بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت. دي بالشكل ده. شوف بقى انا قد ايه. لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب المية في إنما دي ضرب كل مية في جزئية بسيطة، ده سنتي وده 2 سنتي وده 3 سنتي، لحد ما ينزل في الايه؟ في الغريق. ومع ذلك إذا جيت عند على الشط ده اللي فيه مية ملحة وحفرت، يمكن تلاقي مية ايه؟ طب ما فيش، ده المية استطراق ورمل. ازاي دي؟ قال لك اهي دي بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض، مثلا في العريش، رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل، والنخيل ده بيسقى في الماء. ازاي ده؟ ربنا عامل فيه خاصيه انه ياخد يلوه جداول عذبه، يعله ايه؟ سلكه ينابيع في الارض، فسلكه ينابيع في الايه؟ في الارض. ولما في الفلاحين عندنا يدقوا ترمبات، يقول لك ده ترمبه فلان، ده ميتها حلوة وطول لا ميتها حد أو الله ايه الحكاية دي؟ طب هم تحت مختلطين بقى؟ لا، ده مسارب شعيرات كل حاجة من مصورة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها

رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يبقى اثنين عشان تؤكد الايه العمليه ان الواحد اسمه ايه زوج. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار الله. يبقى اللي كان الاصل موجود ايه نشوف كده النهار وبعدين عمل ايه يغطي النهار بمين يغشي يعني يعمل غشاء. غشاء يعني غطاء يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه على النهار ايه. ومرة يقول ايه فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله مرة يجيب الليل يغشيه على النهار ومرة ايه يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه مبصرة. وهي دي اللي قلناها زمان هي جعل الليل والنهار ايه خلفة. خلفة الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه ما هو يغشي الليل النهار يبقى الليل هيخلف مين. طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يبقى مين اللي خلف. يبقى النهار خلف الليل. يبقى مرة ايه النهار يخلف الليل ومرة الليل يخلف الليل. طيب حال قوي احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي. احنا مثلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار هيجي صحيح ده صح. انما طب في اول خلق الاشياء اول ما خلق الله الكون ما دام الليل ربنا جعله خلفه يعني يخلف ايه. طب وربنا جعل النهار رخر خلفه يبقى يخلف ايه. طب هات بقى اول خلق كده اول خلق ان هو اللي يوجد اول وبعدين التاني خلفه ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار هيجي يخلف الليل. طب وان كان النهار الاول يبقى الليل هيجي يخلف النهار. طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي هيخلفه انما الليل ده هو ما خلفش نهار ده ابتداء. هو بيقول الليل والنهار ايه الليل والنهار خلفه يبقى الليل خلفه والنهار. فاذا نظرنا الى الان ده صحيح. انما لو ردناها بقى الى الاصل الاول ان كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفه ما خلفش نهار لان ما كانش فيه نهار اهو. طب وان كان النهار هو السابق الاول يبقى هو ما خلفش ليل والليل هيخلفه يبقى النهار والليل مش خلفه. لكن آية ربنا بيقول الليل والنهار ايه فكل ليل خلفة لنهار وكل نهار خلفة. نقول له ده الكلام ده صح دلوقتي لما نشوفه. انما طب في اول الخلق نقول لازم الآية صح ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفة والنهار خلفة لازم تكون كده. طب دي ازاي؟ قال لك اسمها دلائل الالتزام. لو ان الارض مبسوطة وربنا خلق الكون ان كان قد خلق الشمس مواجهة للسطح يبقى النهار اتوجد اولا وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يوجد مين الليل. طب وان كان خلق الشمس غير مواجهة يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار مش كده. الله تبقى اذا يا ليل ايه ما يخلفش نهار يا نهار ما يخلفش ليه. وهو قال ده خلفة وده خلفة. نقول له لا يمكن أن يكون إلا أن يوجد معا في وقت واحد فتدور الأرض فاللي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار وهكذا من أول وجود الليل والنهار ومن أول وجود الشمس والإيه والأرض. ولذلك في سورة ياسين بيوضحها شوية نقول إيه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين ان الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لانهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل. يبقى اكن الليل هو مين؟ الليل الاول. فقال لهم لا ولا الليل سابق النهار. انا معكم في ان النهار لم يسبق الليل لكن مش معاكم في انكم تعتقدوا ان النهار ان الليل ولا الليل ايضا سابق النهار. طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق يبقى ازاي يقول اتنين اتوجدوا وقت واحد.
وهذا لا تكون إلا إذا كانت الأرض مكورة. فما

وجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويبقوا موجودين في آن واحد. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له أن يتكاثر لازم يكون زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. الله، يبقى إذن كل ما يتكاثر لازم يكون فيه إيه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الأشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في الإيه؟ في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخلة بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل يخص بالأنثى كلها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما إيه؟ تنبت الأرض إيه؟ وإيه إيه؟ ومما لا تعلم. وبعدين العلم علمنا أشياء، فجه في الكهرباء لازم سالب وموجب عشان توجد شرارة وتوجد مش عارف إيه، وبعدين فلان ما لازم على الإلكترونات والبروتونات بتاعة الذرة. إذا كل حاجة فيها تكاثر لازم يجي فيها إيه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن ثمرات زوجين ما تقولش هي دي بس، لا كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي بيشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. آية تانية برضه، وكأي من آيات آل آية هي وفي الأرض، أهي اللي احنا عليها بقى، قطع متجاورات. في الأرض قطع، قطعة معناها جزء من كل متحد في العناصر، معنى قطعة يعني قطعة لحم، يعني ايه؟ خدنا حتة لحم من اللحم، يبقى معنى ايه؟ قطع متجاورات. ادي الاعجاز في انها متجاورات، يعني مش الارض عملناها كده عجينه واحده استطراقيه وبتاع، لا ده احنا عملناها علشان مناسبه التربه او الارض لكل طقس، لان في طقس حار، في طقس مثلا معتدل، في طقس بارد، في كل حاجه لها ايه. ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار اللي يحتاجها الكائن البشري، لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجه بتخدمه. ولذلك علماء يعملوا لك حزام، يقول لك حزام الموز، حزام الذره، حزام مثلا القمح، البلاد البرد عايزه حراره، تاكل مش عارف ايه، الله شغلانه ايه. يبقى كل حاجه ما تجيش مش سايله كلها ويا بعضها، لا كل حاجه مناسبه لمين، مناسبه لطقسها ومناسبه لانفعالها. وفي الارض قطع ومتجاورات، ادي الاعجاز بقى، متجاورات. تزرع تقول تلتفت تلاقي الجوافه بتاع الحته دي غير الجوافه بتاع الحته دي، تبقى العنب بتاع الحته دي غير العنب بتاع الحته دي، القمح بتاع مش عارف فلان، الذره يقول لك ده ذره فلان، يقول لك ده مش عارف، يبقى كل حاجه. ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد. يسقى بماء واحد، قال لك خاف. العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطق السماء يقول لك ده في عمليه الاختيار والانتخاب، تقول له الاختيار يتطلب مختارا، والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلع دي ويقول لك دي هي اللي مفيدة، والانتخاب كذلك. تقوم تقول هي للنبات البذيرات فيها خاصية ايه؟ طب انت قلت خاصية الاوان لا الانابيب الشعرية، الانابيب الايه؟ قال لك ده النبات بيتغذى بواسطة الانابيب الشعرية. ايه يا سيد الانابيب الشعرية؟ قال لك الانبوبة من الزجاج اذا كانت زي الشعرة يعني ضيقة قوي يوم تحطها في حوض تقوم تطلع فيها الايه؟ المية تعلو عن مستوى الاناء، فبتطلع عشان تروي بقى الفروع والغصون والورق ولا مش عارف ايه. طب عال يا سيدي وسلمنا دي، طب هنكدبك ايدي وحنجيب اناء ونحط فيه مية وندي فيه مواد متعددة ونزيبها فيه واختلطت بالسائل ونحط

0: يبقى نبيب الشعريه. صحيح السائل كسائل هيطلع في مين؟ في الانبوبه، انما الانبوبه دي مش هتاخد ماده والانبوبه الثانيه تاخد ماده، كل انبوبه هتاخد ايه؟ كل المواد. لكن الشجره مش كده، الشجره تبقى مزروعه دي دي في نص الانبوبه الشعريه بتاعتها، في نص اللي هي عايزاه وتسيب اللي مش عايزاه. يبقى لازم يكون في فاعل مختار، لازم يكون في ايه؟ فاعل مختار. يسقى بماء واحد، الماء هو اللي هيسيل، بيسيل المواد كلها. فلو ان المساله دي انابيب الشعريه كان اللي طلع في كل شجره إيه؟ مثل اللي طلع في الشجره الثانيه. نقوم نقول له لا ما بيطلعش، دي بتاخد اللي ينفعها وبس وتفرض اللي ينفعها. دي بخاصيه الايه؟ الانتخاب، ولا بقدره القادر الذي قدر فهذا؟
1: قدرة القادر الذي قدر فهذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل

القرآن فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة

تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم

نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل

لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا.

يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو

تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

إنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب.

حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

المحسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنبينا

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب

مأواه جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.

كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم.

إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده.

تظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرج

أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى

نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا

السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية

نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.

0: أتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدهم

فاضطرب فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: المباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هاتوا

0: يشكرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.